والاستمتاع بأوقات الفراغ والتنفس الصحيح، هناك التأمل وممارسة النشاطات الحياتية المختلفة، وذلك للخروج من التوتر والقلق الذي يهاجمنا في بعض الأحيان. أيضا مستمعين الأعزاء، فممارسة التأمل والتفكير في الجوانب الإيجابية يدفعنا للشعور بالهدوء والسلام وإعادة التفكير، بل والتركيز في كثير من الأفكار المجهدة التي أدت إلى التوتر والعمل على حلها. وهناك أيها المستمعون الأكارم، هناك ممارسة النشاطات المفضلة لدينا من مثل ممارسة التمارين الرياضية والرسم والخياطة والقراءة والكتابة وغيرها، وهذه النشاطات تسهم في تحويل التوتر والقلق.

منها جميلة أن نبتعد عن التسبب في إيلام الآخرين. لماذا؟ لأن الأيام ستمر حتما بكل ما فيها وستغدو مجرد ذكريات في صفحات الماضي، وسنتجاوز هذه الأيام وكل الأيام بلطف الله وكأنها لم تكن. هذه سنة الحياة، أن لا دوام على حال أبدا، فمثلما مرت الأيام الصعبة من قبل ستمر هذه الأيام وستمر كل الأيام. هذه هي الحياة، لم تأتي على مزاج أحد، لذلك سنعيشها بحلوها ومرها.

نقرأ بدل المرة 1000 مرة، وإشارات الاهتمام تعطينا طاقة تفوق الوصف. سلامات القلوب، وسلامات القلوب تدخل الفرح والسرور على النفوس. وبالمناسبة أحبائنا المستمعين، كل الأوقات تكون مناسبة للقول الطيب والفعل.

يقول الكاتب الهندي الشهير كاليداسا: انظر إلى هذا اليوم، جوهر الحياة في ساعاته القليلة تكمن حقيقة وجودك، معجزة النمو ومجد العمل وروعة الإنتاج. فالأمس ليس إلا حلما، والغد ليس إلا خيالا، أما اليوم إذا عشناه

0: أحمد فاروق، إعداد وتقديم
1: خالد أحمد الكحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مع تباشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناخ الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المقلة تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حب حمام.

سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا وأصدقاء الصباح في كل مكان، نبدأ معكم وتبحر سفينتنا الأثيرية خلال ساعة كاملة من عمر الزمن، نجب فيها لنتعرف وإياكم على آخر المستجدات، ونكون معكم في مواد وفقرات متنوعة من هذا البرنامج. فأهلا وسهلا بكم حيثما أنتم إلينا مستمعين، وهذه تحيات أسرة هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. أعدادا وتقديما سعيد علي الحاج، أشاركه التقديم مروى صالح السفرة، وينفذ هذه الحلقة مباشرة على الهواء الزميل عبد الله عيضة حسين. وصباح الخير

0: صباح الخير يا حضرموت. أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: إن الدين الإسلامي الحنيف حارب الفساد والإرهاب منذ اليوم الأول لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ذاته ثورة ضد الفساد، بدءا من فساد العقيدة.
1: فقد جاء الإسلام أيها المستمعون والمستمعات ليحرر الناس من عبادة الأصنام ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،
0: وجاء ليقضي على الأخلاق الذميمة والعصبيات الجاهلية، وينشر بدلا منها الأخلاق القويمة الحميدة.
1: وجاء الإسلام ليدعو إلى الخير وينهي عن الشر والإفساد.
0: جاء ليقضي على كل مظاهر الفساد الاقتصادية والاجتماعية، ويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن وكل ما هو من شأنه أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم كله.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: إن الإرهاب والإفساد في الأرض شيمة المجرمين وطبيعة المخربين وعمل المفسدين،
1: ففيه ضياع للأملاك وضيق في الأرزاق وسقوط للأخلاق. إنه إخفاق فوق إخفاق يحول المجتمع إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف، وينقض الكبير على الصغير، وينتقم الغني من الفقير، فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، ويقوى القوي على قوته ويضعف الضعيف على ضعفه. والفساد أيها المستمعون والمستمعات، الفساد داء ممتد لا تحده حدود ولا تمنعه فواصل، يطال المجتمعات كلها متقدمها ومتخلفها بدرجات متفاوتة.
0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، إن الشريعة السمحة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وهذا هو الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام، حيث كان الإصلاح هو سبيل أئمة المصلحين من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو منهجهم. فشعيب عليه السلام يقول لقومه في الآية 88 من سورة هود، يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأوصى موسى عليه السلام أخاه هارون فقال له كما جاء في الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالله عز وجل أيها الأعزاء والعزيزات نهى عن الإفساد، فقال سبحانه في الآية 56 من سورة الأعراف، قال عز من قائل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، فقال في الآية 200 من سورة البقرة، قال تبارك في علا مبينا حال بعض الناس: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وأمر بالإحسان ونهى عن الفساد، فقال في الآية 77 من سورة القصص: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي الآية 28 من سورة صاد بين جل وعلا الفارق العظيم بين أهل الإصلاح وأهل الفساد، فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وأضاف الله الإفساد إلى المنافق، فقال في الآية الخامسة بعد المئتين: فقال في إحدى آيات كتابه المنزل العزيز: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
1: ولهذا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، لهذا قوم الرسول صلى الله عليه وسلم كل من يقوم بالإرهاب والإفساد ونكل بهم وعاقبهم أشد العقوبة. وخيرا أيها الأعزاء والعزيزات، خيرا نقول لقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يسعى للإصلاح في الأرض لا للإفساد فيها. وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك في قول حديثه النبوي الشريف الذي قال فيه الصادق الأمين: إذا أتيت على راع فنادي ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. ونشهد بأنه قد صدق وبلغ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصباح الخير يا حضرموت.

نأسف أيها المستمعون الأعزاء لهذا الخلل الطارئ، عدنا إليكم ونواصل معكم ما تبقى من حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، لنتعرف أكثر وإياكم على حالة الطقس والنشرة الجوية نذهب إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومن هناك عبر خط الهاتف يوافينا الراصد الجوي الزميل صلاح العابثاني بآخر المستجدات في حال الطقس. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: أهلا وسهلا وصباحكم
0: بكل خير، حياكم الله. تفضل وأطلعنا على آخر المستجدات لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم عبر أثير إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله.

0: معنا حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية للبلاد أجواء حارة وتكون سحبه مغائم جزئيا وقعت نطول أمطار متفرقة على أجزاء المسايكة والساحل الغربي الرياح نشطة إلى شديدة تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 مقدة لأرسل ستفرع الساحل الشرقي والجنوبي ومدخل باب المنزل بالمرتفعات وإلى غائمة جزئيا وطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على مناطق في محافظات البلاد الجبلية تشمل الضالع البيضة عن أي برايم ونمر تبدو لتشمل مرتفعات لحج وأبين فيما أجزاء محدودة من مناطق البلاد الجبلية ومناطق انغباب شبوة وحضرموت والمهرة الأجواء في المناطق الصحراوية حارة إلى شديدة الحرارة تكون صحوائية غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري شبوة وحضرموت الريح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال من جانب المركز الوطني والمواطنين في المناطق المتوقعة هطول أمطار عليهم للتواجد في مجال السيولة والشعاب والوديان والعبور أثناء بعد هطول الأمطار وكذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة على استخدام الهواتف المحمولة تجنبا لضربات الصواعق التدني في مدارس الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية مرتفع بحر الصيادين وربابنة السفن في الخميس قطرة الساحل الشرقي والجنوبي وقريبا بالمندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج الصحاري والهضاب الداخلية والسرود والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة كالحرارة ينصح بالإكثار من جنوب الصعيد بعد التعرض مباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة البحر يكون معتدل يضطرب أحيانا على الساحل الجنوبي وخليج عدن كما يكون معتدل إلى مضطرب على الساحل الشرقي يكون معتدل الموج على الساحل الغربي وباب المندب الخميس قطرة يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب درجات الحرارة الأذنى الصورة في عدن 38 في المكلا 34 29 في الحديدة 38 القطرة 33 الغيد 31 25 في صنعاء 33 16 في التعزي 33 20 في إبس 28 15 في الضالع 33 21 سيئون 42 27 عطر 37 27 نائب 39 27 درجة مئوية صلاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا
1: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: حكمة الصباح. حكمتنا لهذا الصباح أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، حكمتنا لهذا الصباح تأتي على لسان شاعر مداراتنا الشعرية المكلوية الحضرمية سعيد سالم بحريز يرحمه الله ويطيب ثراه، وفيها يقول:
0: وللأيام سكرتها، وللأيام سكرتها تبت وتقول لك برجع، كما اللي يخرج الكلمة ويصبح ما يوفيها. وطبعا فقط للتصحيح، الخطأ مني، أنا كتبت سعيد سالم بحريز وهو الشاعر سعيد فرج بحريز، شاعر المدارة المشهور يعني. يقول في إحدى قصائده: وللأيام سكرتها تبت وتقول لك برجع، كما اللي يخرج الكلمة ويصبح ما يوفيها. وهذا البيت فيه من الحكمة الكثير يعني. أولا يقول إنه للأيام سكرتها، يعني الأيام أحيانا تغريك عندما تقبل عليك الدنيا. تغريك الأيام وتظن نفسك أنك أنت يعني قد وصلت الثرية والثرى يعني، ولكنها تروح هذه الأيام فجأة، تنقلب عليك الأيام وتنقلب الأوضاع عندك، فتتغير الأمور من الوضع الذي كنت فيه إلى الوضع المضاد تماما. ولهذا يقول سعيد بحريز: وللأيام سكرتها تبت وتقول لك برجع، كمان اللي يخري الكلمة ويصبح ما يوفي. ويعني الحكمة يعني الصورة الجميلة عندما قال كما اللي يخرج الكلمة ويصبح ما، لما تبت الأيام يعني أنت تظن أنها بترجع، وأن هي قالت لك أني بريع بعود لك يعني بعد بعد فترة من الزمن، ولكنها لن تعود كما كانت، وتصبح يعني تعاني مما أنت فيه، وتتذكر أيام ما كنت يعني في دنياك الزاهرة كنت تعيش حياة معينة، فتشعر بالألم وتشعر وربما أحيانا هذا البيت ينطبق على كثير ممن تغريهم الوظائف، ممن يغريهم الجاه، ممن يغريهم المال، وبالتالي يعني يقول لك تواضع دائما، تواضع وكل إنسان طيب مع الكل مهما كانت حالتك، لأنك إذا تغيرت عن هؤلاء الناس فأنت لابد أن تعود إليهم في وضع أسوأ.
1: ونعم، وإذا تبعت الدنيا فالدنيا ستذهب وتتركك.
0: نعم، وهذا البيت فيه حكمة كثيرة للشاعر سعيد فريب حريز: وللأيام سكرتها تبت وتقول لك برجع، كمل يخري الكلمة ويصبح ما يوفيها.

0: صباح الخير يا حضرموت. ساعتنا الآن 8:35 في الاستوديو, ونذهب مبكرا قليلا إلى مدينة الشحر لنتعرف من هناك من الزميل صلاح براهم على تفصيلات رسالته الأسبوعية لمديرية الشحر.
1: نعم, ونقول صلاح أسعد الله صباحك.
2: زميلتي مروة وصباح المستمعين الكرام. أحييكم عبر برنامج صباح الخير حضرموت وأثير إذاعة المقلة. ونستهل جولتنا الإخبارية لهذا الصباح بالتحركات المنزلية لوكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي والتي زارت مديرية الشحر في جدول أعمال حافل لها, حيث التقت الوكيلة بالمدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد باكابا وقيادة الأجهزة الأمنية لبحث ملفات حيوية تمس حماية المرأة والأمن المجتمعي. وهذه المباحثات تناولت مستجدات قضايا العنف ضد المرأة وأوضاع سبل الارتقاء ببرامج التأهيل, إلى جانب دعم ورفع كفاءة وحدة مكافحة الابتزاز الإلكتروني لضمان بيئة آمنة للفتيات والنساء بالمديرية. وفي لمسة وفاء وتكريم لرموز الفكر والأدب والفن, أدت الأستاذة عبير الحضرمي واجب العزاء لأسرة الأديب والكاتب الراحل الأستاذ رياض عوض بشرحيل, مؤكدة أن إرثه الثقافي سيظل خالدا, كما زارت أسرة الإيقاعي والفنان الراحل الأستاذ علي سعيد علي, واطلعت على التحضيرات الجارية لإقامة الذكرى 20 لرحيله من مدير مكتب الثقافة بمديرية الشحر الأستاذ عبد كلواش, والتي ستتضمن بريكا فنيا يوثق مسيرته الرائدة في تطوير الأغنية الحضرية. أيضا في رسالتنا, وعلى الصعيد الأمني وما شهدته مديرية الشحر مؤخرا, هناك محاولة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار, فقد ترأس المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري اجتماعا استثنائيا أثمر التشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة العقيد ركن عبد الناصر التميمي لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المديرية. وقد نشرت اللجنة مهامها الميدانية عبر تفقد المراكز الأمنية والالتقاء بالشخصيات الاجتماعية وأبطال أزمة الحارة والقبائل, فضلا عن تعزيز التنسيق مع القضاء عبر زيارة النيابة ومحكمة الشحر الابتدائية. وأكدت اللجنة ضبط كافة الجناة في جرائم القتل الأخيرة, مشيرة إلى أن المدينة ستشهد استقرارا تاما بفضل الانتشار الأمني المساند من القوات للمنطقة العسكرية الثانية بالمديرية. وأيضا يبين أن سرعة تشكيل هذه اللجنة ونزولها الميداني يعكس نهجا أمنيا يعتمد على الشفافية وسيادة القانون وإشراك المكونات الاجتماعية والأهلية للتهدئة واحتواء التداعيات, مما قطع الطريق أمام الشائعات وإعادة السكينة العامة إلى مديرية الشحر. أيضا في رسالتنا, وفي جانب الخدمات والتجميل المدينة, استلم مشروع النظافة والتحصين بمديرية الشحر معدة حديثة تمثل في المكنسة الآلية موافقة بالغرف الصغير البوكت, وذلك بدعم مباشر من مدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الأستاذ أسامة بسعد. وأوضح مدير المشروع بمديرية الشحر الأستاذ محمد البان تراقان أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في رفع الأتربة وإظهار شوارع المديرية بمظهر حضاري يليق بمكانتها إلى جانب التخفيف من الجهد البدني الواقع على عمال النظافة. أيضا في رسالتنا ثقافة الشحر وفنونها حاضرة بقوة خلال الأيام الماضية، حيث شهدت احتفالا فنيا بهيجا نظمه منتدى شيخ الفنانين سعيد عبد المعين بالشحر بالاشتراك مع منتدى الخيصة الثقافي بالمقلة ارتهاجا بختام موسم مهرجان البلدة السياحي. أحياها الفنان محمد الناقبي بأجمل الحال الدان. وفي أيضا سياق متصل أقام نادي الشعر الأدبي جلسة تكريمية وفاء للشاعر القدير محمد علي عبد القوي بن فادح بحضور نخبة من الأدباء والشعراء الذين استرجعوا لقاءات ذكريات عطائه التربوي والمسرحي ومساهمته في الشعر الأدبي الحضري. أيضا في رسالتنا أبطال الذهب يعودون من بطولة خريف ظفار المفتوحة 2026 بسلطنة عمان بأوسمة الشرف والميداليات الذهبية، حيث أنهم حققوا أبطال نادي سمعون خمس ميداليات ذهبية، وكانت هذه وكانت هذه الأوسمة الذهبية جعلتهم دائما معهم يحتلون المركز الأول. والأبطال الذين شاركوا في هذه البطولة هم حاج عبد الله العاجل وفؤاد عبد الله بطفاري وحاج أسامة اليزيدي وأيضا سالم أسامة اليزيدي وأحمد محمد موسى، حيث أنهم حققوا الميداليات وأيضا أوسمة الشرف والمراكز المتقدمة في هذه البطولة. ومن هنا دائما وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر. تقبلوا تحياتي صلاح عبد الله إبراهيم.
1: شكرا لك زميلنا صلاح عبد الله إبراهيم على هذه الرسالة الأسبوعية.

0: يوم الجمعة القادم أي يوم غد يا مروة منتدى الخيصة ينفذ فعالية متميزة من فعاليات الثقافية. هذه الفعالية ستتناول ألوان الغناء المشقاصي، ألوان الدانات المشقاصية، وهي كثيرة كثيرة جدا، منها دان الحفة وبيت عمر ودان صوت جبوتي ودان الزوامل والشبواني والعدة والشحيب الغنائي والداني والداني دني المراكوز يسموه وشرح المناهيل وإلى غيره. طبعا هذه الفعالية ستكون فعالية متميزة جدا، وفيها من الحديث الشيق والممتع عن الغناء المشقاصي في الشرق حضرموت الشيء الكثير. نهيب بكل الإخوة الفنانين والمعنيين بالأمر أن يكونوا حاضرين في هذه الفعالية التي ستكون متميزة بكل تأكيد. سيشترك فيها الأستاذ أنور الحوثري، سيشترك فيها أيضا الدكتور عبد الباسط الغرابي، سيشترك فيها الأستاذ صالح الجمحي أيضا الجمحي وهو رئيس منتدى المشقاص، وكثير من المهتمين بالدان المشقاصي.
1: نعم. نتمنى لهم التوفيق، وفعالية يعني من اسمها وعنوانها فعالية جدا مميزة.
0: نعم.
1: وجدا قيمة.
0: أكيد أكيد نتمنى أن يحضر المعنيون بالأمر هذه الفعالية، خاصة المهتمين بالفن وبالموسيقى في بلادنا يعني. وصباح الخير يا حضرموت.

0: وكما تحدثنا عن فعالية منتدى الخيصة اليوم الجمعة وهي تتناول اللون المشقاصي البنائي في حضرموت، وهو لون متعدد الدانات، وأشرنا إلى هذه الدانات المركوز وغيرها. وقلنا من الذين سيشاركون في هذه الفعالية الأستاذ أنور الحوثري الفنان والأديب والشاعر والأخ الحبيب والصديق الصدوق، ومعنا على الهواء مباشرة أنور الحوثري، قيمته من النوم الآن وكان مجهدا البارحة، وصل متأخر إلى البلد، ولكن اليوم عدتكم وقيمته الصباح. صباح الخير يا أنور
1: حبيب قلبي، الله يحفظك يا دائما أنت يا أخي تحفني باهتمامك واهتمامك بثلاثة مشقاص، يعني
0: حياك الله. ما الذي يميز فعالية يوم غد الجمعة في منتدى الخيصة عن التراث المشقاصي؟
1: والله اللي مميزها أولا أنها يعني برعاية يعني سالم علي محمد أحمد الجديد ينقل النظافة ببيضة وشعر، فالذي أوكل المهمة للأخ العزيز الإعلامي أيضا علي الجمعي، وتصورنا نحن وأنت وهو في اختيار الشخصيات يعني مثل ما قلت جروب مصغر بمثل يعني نبض التراث في مشقاص. بيميزها أولا طبعا مشقاص تطلع الرجالة التي لم تكتشف بعد، يعني لما يجيك مثلا يشارك الشاعر حسن صبح ويشارك عبد الرحمن الاثنيني بقوات يعني فيها رصانة وفيها الحكمة وفيها أيضا أرزان الموروث، ويجيك فنانين يعني مثل عمر الجريري أو كرامة الجرازي أو بكر العجيب، يعني الشباب نحتاج نحن نسمعهم لأنهم عندهم مخزون كبير، يعني مخزون احنا لم نتطرق إليه. وبعد ما تبدا الفعاليه يعني لفعاليتين حتى يعني مع تقدير الشديد لكل مجهود الخيصة السابق والحاضر والمستقبل ان شاء الله، انها بتغني عن تربتي موروث المشقاص في فعاليه تتعلم هذا عزيزي يعني الموضوع مثل اذا دام بيت حسين دام بيت الاثنين دام بيت عمر دام بيت الناجح دام مجموعة من الدانات الكمبورة والضيية والشعيب، يعني بتسمع سانة بشتيفة يغني بيعجبك بتسمع العمل الجرائي بيعجبك بتسمع، يعني سواء كان العمل فهم بتسمعون يعني بالعدد مثل تقول رمزي علشان يكون في مستوى يعني الحضور في الخيصة المنتدى العالي.
0: نعم، وهذه الدانات المتميزة والتي تنسب إلى بيوت إلى إلى إلى إلى بيوتات يعني إلى بيوتات أهلها، يعني كيف نسميها يا أنور؟ دان بيت فلان ودان بيت فلان ودان بيت، يعني يختلف من من من من قبيلة إلى قبيلة أو كيف يعني؟
1: يعني قصدي في إطار الأشخاص تلاقي يعني في فرق عندنا، تلاقي مثلا الأغاني هنا في الدان القرية والدان الساحلي والدان الدان الدان، لكن هذه الدانات هي الساحلي والغياض زي نفس المناطق، لكن عندنا في الحكم عندنا المشيات مثلا مثل الأطراف يعني فيها ضواحي مثل بعضها لحد ما في إطار المديرية الواحدة، ويعني في بيئة خالصة في المديرية في بيئة يعني بين بين يعني بين أنها تكون حضرية ومدنية وفي بحرية، يعني مثلا عندك مثلا حصريات وعندك فهذه الأماكن طبعا في ناس في رجال يعني برزوا فتكريما لهم سموا الدار هذا باسم الولاية التي ينتمي إليها هذا المبدأ الذي برز وبيت الموت يعني هو عباده وبيت الناجح والجمحي وبيت يتابع في العباس راجي أكثر من فريقة يعني في التنوع في كون الأجناس الغنائية يعني مشتمل على أخصائص خاصة يعني من حيث الجسد من حيث السنكوب على الإيقاع من حيث قدرة المغني على تهجي هذه الأشياء يعني بطريقة الخاصة تلاقي في اختلاف يعني وإن كان يعني يشتيب هذا يحتاج إلى دراسة يعني ميدانية عشان تفهم يعني حدود الكرام مثل ما حدا عليه هذا إلى جوار مثلا الهبوط، يعني الهبوط يعني وأنا أختلف عن الهبوس اللي في عمارة سلطة أمان. هذه يحتاج إلى دراسات. كانت كل فعالية هذه أبو علي بعث على تحفيز يعني الدارسين والمهتمين أنه وصول فتاة المشقاط، ولازم السلطة المحلية تهتم بإقامة معاهدة خاصة في المشقاط فن كبير، ويعتبر هو إيش مخزون الحضرموت. يعني علينا أن ننصب حضرموت من خلال الاهتمام بمرورته في كل المراتب المنسية.
0: نعم، مهم جدا أن تهتم سلطة حضرموت بهذا الموروث الحمدي بالتراث المشقاصي. ويعني أنتم لكم حقيقة سبق، يعني السبق في توثيق هذا الموروث في قناة حضرموت أو في قناة أي حضرموت كما أعتقد. قدمتم عدد من الحلقات وأرسلتم عدد من الأغنيات المشقاصية. نحن نتمنى أن يكون التوثيق أوسع وأشمل، وأن يهتم هذا التراث المشقاصي بالدراسة وبالتمحيص وبالفحص وبالتوثيق، يعني شيء مهم جدا. يعني
1: أنتم طبعا من دونك متاح لفرصة سكان في برامجكم الخاصة برامج الإذاعة، أو من خلال يعني ما تتمنونه من فعاليات الخيصة. وطبعا عندنا في الفعالية يعني مثل ما يقول إيش في فنان صوت الغامل يغني يعني لون من الكرام، وطبعا الشعراء بيحضروا أحسن وشيء يعني يكون مستعدين يعني وبعدين الفعالية مجمعها وتكييفها ويحدد إيش اللي يعني بيتم تدوينه وإيش اللي مثلا بتأجل الفعاليات قادمة.
0: نعم، بإذن الله تعالى نتمنى أن يكون لهذه الفعالية حضور من المهتمين بالشأن الفني في بلادنا وفي حضرموت بشكل خاص، والمعنيين بالأمر من الفنانين والموسيقيين والباحثين الموسيقيين.
1: إن شاء الله يا مالي الأحمر.
0: شكرا أبو سهون أنور سعيد الحوثري، شكرا لكم.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء في كل مكان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت. هذه تحيات سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم، مروة صالح السفراء التقديم، وعبد الله عيضة حسين التنفيذ مباشرة على الهواء. إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. يقرأها على حضرتكم علي محمد عمرو، والبداية بالعناوين. صدور قرارات رئاسية بتعيين أركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي وتعيين وكلاء للجهاز المركزي لأمن الدولة وتعيين مستشارين لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. وزيرة الخارجية تبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن وتهديد ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بالمكلا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة رقم 167 لسنة 2026، غضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وغضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحية قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسماءهم في المناصب المبينة قرين كل منهم: العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، العميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. كما صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العام للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي للجمعية العمومية للمجلس. وفي كلمة له في مسهل الاجتماع، أكد الأستاذ سالم الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت، ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي، داعيا جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى الالتفاف حول المشروع الحضرمي الجامع والمساهمة في نجاح هذه المرحلة التاريخية بما يعزز وحدة الصف الحضرمي ويخدم متطلعات أبناء حضرموت. وأثنى رئيس اللجنة التحضيرية على الجهود المبذولة في فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف شرائح المجتمع بما يعزز الشراكة المجتمعية ويضمن مشاركة واسعة في إنجاح أعمال اللجنة التحضيرية والمجلس التنسيقي وتحقيق أهدافه. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والجهود الأممية والدولية ذات الصلة بالتطورات الراهنة في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتهديدها لأمن الملاحة الدولية. واستعرضت وزيرة الخارجية خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تداعيات التصعيد الحوثي المستمر والهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تعكس مصالح اليمنيين بل توضح طبيعة تخادم الميليشيات الحوثية الإرهابية مع المشروع الإيراني التوسعي وسعيها إلى استخدام الأراضي والمياه اليمنية منصة للضغط وجر البلاد إلى دائرة التصعيد الإقليمي وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وتقويض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة والذي ينفذ بشراكة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعا للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا. أطلع الوكيل الكثير خلال الزيارة الميدانية على مراحل الترميم الجارية في أجنحة القصر المختلفة ونسب الإنجاز في أعمال التأهيل الإنشائي والمعماري والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للقصر الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة، مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول آليات التنفيذ ومعايير الحفاظ على الهوية التراثية للمبنى وفرص العمل التي وفرها المشروع للشباب من أبناء المدينة في مجالات الحرف التقليدية والترميم. وأكد وكيل المحافظة للشؤون الفنية أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف الحفاظ على الموروث الثقافي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية باعتبارها رافدا مهما لتنمية السياحية والاقتصادية، مشيدا بالشراكة المتميزة مع منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعا للعمارة مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن مشروع ترميم قصر السلطان القعيطي لا يقتصر على الجانب المعماري فقط بل يمثل أيضا فرصة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة عبر ربطهم بالتراث والثقافة. الخبر الأخير في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أمس بالمكلا المشاركين والمشاركات في صناع المحتوى والمؤثرين في النسخة الثانية من ملتقى المؤثر الذي تنظمه مؤسسة العون للتنمية. وفي مستهل اللقاء نقل الوكيل باعلوي تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي للمشاركين، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب اهتماما كبيرا انطلاقا من إيمانها بأن الشباب يمثل الطاقة المحركة للتنمية والركيزة الأساسية لبناء المستقبل. وشدد وكيل المحافظة المساعد على أهمية الدور المسؤولية الأخلاقية التي يطلع بها صناع المحتوى والمؤثرون من خلال تقديم محتوى هادف يعزز القيم النبيلة ويدعم السلم الاجتماعي ويسهم في خدمة حضرموت، داعيا إلى توظيف المنصات الرقمية لخدمة قضايا الشباب وتسليط الضوء على المبادرات النوعية وإبراز النماذج الإيجابية والمشرقة باعتبار المؤثرين مرآة تعكس واقع حضرموت وتطلعات أبنائها. وأكد الدكتور باعلوي حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع الشباب ودعم مبادراتهم وأفكارهم. نشرة الأخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، عرضها مدارة أخبار برامج السياسية زميل سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة زميل عبد الله عيضة حسين. شكرا لطيب المتابعة.

0: متابعاتنا الإخبارية آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء مستمرة معكم، وفيها المحافظ الخنبشي: الاستثمار في الإنسان هو أساس نهضة الأوطان. 20 عاما من العطاء، مؤسسة حضرموت ترسخ ثقافة التعليم والتمكين. متابعات في تقرير شكري نصر مرسال. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي في كلمته التي ألقاها عبر منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. وأشار المحافظ الخنبشي إلى أن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالتغيير الذي تحدثه في وعي وطموح الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة الأوطان. وأكد أن التحول الملحوظ في طموحات شباب حضرموت من البحث عن فرص عمل تقليدية إلى التنافس على المنح الدراسية في أعرق الجامعات العالمية يعد ثمرة مباشرة لرؤية المؤسسة وجهودها، كما استعرض جانبا من حصاد عقدين من العمل، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من برامج المؤسسة نحو 237,000 مستفيد في مجالات الابتعاث والتعليم الفني والمهني ودعم الثانويات النموذجية. وشدد الخنبشي على دور المؤسسة في ترسيخ ثقافة تعليم الفتاة وأهمية منحها فرصتها الكاملة للمشاركة في التنمية، داعيا إلى تكامل الجهود بين الدولة والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان استدامة التنمية وتحقيق أثر ملموس في حياة الأجيال القادمة. آنساتي سيداتي سادتي، تفصيلات أكثر حول هذا الحدث في حديث محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الذي قال فيه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجوي أن أشارككم اليوم افتتاح منتدى أثر التنمية الذي يحتفي بمسيرة استثنائية امتدت العقدين من الزمن، صنعت خلالها مؤسسة حضرموت تنمية بشرية نموذجا وطنيا رائدا في الاستثمار في الإنسان، وأرسخت تجربة تنموية جديرة بالاعتزاز تجاوز أثرها حدود حضرموت ليصل إلى مختلف أرجاء الوطن. إن هذا المنتدى لا يوجه لإنجازات مؤسسة بحسب، بل يحتفي بفكرة آمن تنمى بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الأوطان. والتنمية المستدامة لا تبات بما يملك مشاريع بحسب، وإنما بما تحدثه من تغيير في الإنسان ورأيه وطموحه وقدرته على صناعة مستقبله. وعندما نتحدث عن مؤسسة حضرموت تنمية بشرية فنتحدث عن تجربة جسدت معنى المسؤولية المجتمعية بأربع صورها، وأسهمت في بناء رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي لا تنظر، والأساس الذي تقوم عليه نهضة المجتمعات باستقرارها وازدهارها. واستحضر في هذا المقام

للدعاء إلى أعلى الجامعات العالمية طموحا للعلم وإيمانا بأن المعرفة هي الطريق الأول لبناء المستقبل. إن هذا التحول بالوعي وقبل لم يمر وليد الصدق

واليوم ونحن نستعيد حصار عجل العمل، فإن الأرقام التي تتحدث عن نفسها تتجاوز عدد المستفيدين المباشرين من برامج المؤسسة 237,000 مستفيد عبر منظومة متكاملة من المبادرات اليومية شمل برامج الابتعاث الداخلي والخارجي والتمكين والتأهيل الفني والمهني وتحسين

0: ما ننزل درجة نتعلم كيف نصعدها مرة أخرى وبصورة أسرع وأقوى. هذه الكلمات صار الداخلية الضغط، ولهذا أؤمن إيجابية لا تعني التدليل بل تعني أن نرافق أطفالنا بالحب حتى يكتشفون قوتهم بأنفسهم. الطفل الذي يتعلم بلا خوف يكبر وهو يحب المعرفة، يثق بنفسه حتى أنه يعامل الآخرين. عاش هذه المشاعر، قادر أنه ينقلها للآخرين. كل الشكر والتقدير لكم ولكل أب وأم يزرعون في قلوب أطفالهم الأمان بدل الخوف والأمل قسوة. شكرا جزيلا.
1: شكرا للشاعر حامد الحيدر. كيف كان يتعامل والديها معها وكيف كان نتائج هذه المعاملة الإيجابية.

0: هاتفين مستمعين أعزائي المستمعات، هاتف الاستوديو 30929 ونحن في انتظار مداخلاتكم حول موضوع الحلقة، مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. وهذه أيضا نموذج آخر من نماذج التربية الإيجابية بصوت جواهر حامد بن حيدرة. نستمع إلى الشابة جواهر ماذا تقول عن التربية الإيجابية.
1: السلام عليكم أستاذ علي باقي وجميع مستمعين إذاعة المكلة، يسرني أن أشارككم هذه المداخلة القصيرة عن أثر التربية الإيجابية في الحد من العنف. وأتوجه أولا وحقا بجزيل الشكر والتقدير أستاذ علي باقي على اهتمامكم بهذا الموضوع الإنساني المهم، وعلى إتاحة هذه المساحة الجميلة الهادفة لنا نحن الشباب عبر إذاعة المكلة. الحقيقة عندما نتحدث عن التربية الإيجابية فنحن لا نتحدث عن كلمات نظرية فقط أو مجرد نصائح، بل عن مواقف صغيرة قد تغير حياة إنسانا بالكامل وتغير نظرته تجاه نفسه. وأتذكر موقفا من طفولتي ما زال حيا في ذاكرتي حتى اليوم. كنت طفلة صغيرة في ذلك الوقت وذهبت إلى والدتي وأنا حزينة أحكي لها عن زميلة في المدرسة كانت تتنمر علي وتضحك وتسخر مني، وأنا لم أكن مدركة لما تفعل ذلك أو لما تكرهني لهذا الحد. وكنت أتوقع ربما أن تقول لي أمي إن هذا مجرد أشياء طبيعية تحصل في المدارس وأنه اصبري أو لا تعيري أي اهتمام، ولكن والدتي لم تقل ذلك أبدا، بل استمعت إلي بكل هدوء وصبر ثم قالت لي كلمات بسيطة لكنها غيرت نظرتي للحياة وكذلك غيرت نظرتي تجاه تلك الطفلة. قالت هي صديقتك في الأول والأخير، لكن يمكن أنكم ما قدرتوا تتواصلون مع بعض بشكل جيد. ثم لم تكتفي بالكلام بل جاءت إلى المدرسة وتحدثت مع تلك الطفلة بلطف واحتضنتها وقالت لها اليوم صار عندي بنتين جواهر وسمية، ومنذ ذلك اليوم حقا أصبحنا صديقتين فعلا وكنا نلعب دائما مع بعض. وأتذكر أني ذهبت مع والدتي لزيارة زميلتي سمية في بيتها وعرفت أنها بعيدة عن أمها كل البعد وتواجه الكثير من التحديات في عائلة أبيها، بل الكثير كذلك من العنف، وليس لها حق حتى في الكلام. وهناك أدركت لما هي هكذا كانت بالبداية، ولذلك شعرت بالعطف والحنان وتغيرت نظرتي بالكامل لها. وهي كذلك تغيرت عندما حضنتها أمي واعتبرتنا أخوات. ذلك الموقف علمني درسا عظيما

0: إن الناس مهما اختلفوا عنا أو حتى أخطأوا بحقنا ليسوا بالضرورة أعداء، بل ربما أصدقاء لم نستطع أن نتفاهم معهم بشكل صحيح. وهنا تكمن قوة التربية الإيجابية، فهي لا تزرع العنف ولا الكراهية، بل تزرع الفهم والرحمة والحوار والقدرة على بناء الجسور بين الناس. أشكركم جميعا وكل التقدير لإذاعة المكلة. جواهر حامد بن حيدرة.
1: شكرا لجواهر حامد بن حيدرة على هذه المداخلة الجيدة، والتي تتحدث عن بناء الجسور بين الناس وإن اختلفنا معهم في بعض القضايا، وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة إلى الكراهية والحقد بين الناس، ولكن من خلال هذا الاختلاف يمكن أن نبني الجسور، ويمكن أيضا أن نخلق صداقة متينة بين من اختلفنا معهم في يوم من الأيام.

0: وهذه مشاركة أخرى عن التربية الإيجابية من المستمعة أبرار أكرم عياش. نستمع لأبرار ماذا تقول عن مفهوم التربية الإيجابية.
1: صباح الخير أستاذ علي باقي، وصباح الخير لكل المستمعين إذا تمكلم. معكم أبرار عياش. في البداية أحب أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة المكلا ولكم أستاذ علي على هذه المساحة الجميلة اللي تذكرنا بقيم الإنسانية والتربوية اللي فعلا نحن بحاجة لها اليوم أكثر من أي وقت مضى. حبيت أشارك معكم تجربة عشتها مع جدي وما زالت تفاصيلها ودروسها عايشة معي لليوم. نحن كعائلة كنا عايشين مع بعض، وطبيعي كأطفال كان يحصل بيننا زعل وخلافات ومشاكل بسيطة، لكن جدي رحمهم الله كانوا دائما حريصين يربونا على المحبة والرحمة. كانوا دائما يقولوا لنا المحبة تحتاج قلوب واسعة مش بيوت واسعة بس، وإذا ضاع الود من البيوت ضاع كل شيء. كانوا يعلمونا أن التعاون مش كلام ينقالوا بس، بل تصرفات بسيطة نعيشها كل يوم. فكانوا يخلونا نتقاسم الأشياء بيننا ونساعد بعض، ويزعلوا إذا شافوا أحد يأكل لحالة ولا يقاطع أخوه أو أولاد عمه بسبب زعل بسيط أو خلاف طفولي. وإذا تخاصم اثنين مننا ما كانوا يحبوا نحن ننام وفي قلبنا الشيء على الثاني. أتذكر كيف كانوا يفرحوا لما يشوفونا مجتمعين ومتعاونين، كأنهم كانوا يزرعوا داخلنا من الصغر أن العائلة مش مجرد قرابة، أن العائلة سند ورحمة وأمان. اليوم بعد ما كبرت فهمت أن التربية ما كانت بس تحافظ على علاقتنا كأسرة، لكنها كانت تبعد العنف والقسوة من قلوبنا، لأنها علمتنا الحوار والتسامح والاحتواء بدلا من الصراخ والعنف والأنانية. ومن هنا أنا أشوف أن التربية الإيجابية فعلا تصنع فرق في المجتمع، لأن الطفل لما يتربى في بيئة فيها أمان واحترام وحب يكبر وواثق من نفسه ومتعاون، قادر يتعلم ويبدع ويخدم مجتمعه ووطنه، وهذا الشيء اللي نحن بحاجة لها اليوم في اليمن. رحم الله جدي صالح عياش، فقد ترك فينا قيما ما زالت تجمعنا إلى اليوم. وأعتقد أن أجمل شيء ممكن أن نورثه للأطفال هو الرحمة وحفظ الود بين الناس. شكرا لكم جميعا ولكل مرب يغرس في الأطفال معنى التماسك والرحمة.
0: شكرا لأبرار أكرم عياش على هذه المداخلة. طبعا الأبرار تحدثت عن العائلة هي السند ورحمة وأمان، و تحدثت أيضا عن التسامح والحوار بين الأسرة الواحدة، والتربية الإيجابية تصنع الفرق في المجتمع، وكل أسرة ناجحة هي أسرة تخدم الوطن عموما. شكرا لأبرار على هذه المداخلة.

0: مشاركة أخرى ونموذج آخر من نماذج التربية الإيجابية من المستمعة أميليا حامد بن حيدرة. نستمع إلى أميليا وتجربتها مع التربية الإيجابية.
1: صباح الخير أستاذ علي باقي، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة المكلة. حبيت أشارككم اليوم بمداخلة بسيطة لكنها تحمل معنى مهم ممكن يلامس كثير من البيوت. مداخلتي عن التربية الإيجابية وكيف ممكن لطريقة تعامل الأهل مع الطفل أن تبني ثقته بنفسه وتقوي علاقته بأسرته. التربية الإيجابية لا تعني أن نترك الطفل بلا حدود، ولا تعني أن الأهل يتساهلون في كل شيء، لكنها تعني أن يكون التوجيه مبنيا على الاحترام والحوار والفهم مع وجود قواعد واضحة داخل البيت. في واقعنا كثير من الأهالي يربون أبنائهم بحب وخوف على مستقبلهم، وهذا الشيء جميل، لكن أحيانا تكون طريقة التوجيه قاسية مثل الصراخ أو الضرب أو كثرة اللوم، وهذه الأساليب قد تجعل الطفل يطيع في نفس اللحظة لكنها لا تساعده دائما على فهم خطأه أو التعلم منها بطريقة صحيحة. الطفل عندما يجد في بيته من يسمعه ويواجهه بهدوء ويشرح له الخطأ دون إهانة يشعر بالأمان، وهذا الأمان يصنع الثقة بينه وبين أهله، فيكبر وهو قادر على الرجوع إليهم وقت المشاكل بدل أن يخفي ما يمر به أو يبحث عن نصيحة من مكان غير مناسب. كما أن التربية الإيجابية تساعد الطفل على التفكير، فهو لا يتعلم فقط أن هذا التصرف صح أو غلط، بل يتعلم السبب ويفهم نتيجة أفعاله. مع الوقت يصبح أكثر قادرا على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. في مجتمعنا في المكلة نحتاج أن نعطي المساحة الأكبر للكلمات الطيبة والحوارات الهادئة، لأن الطفل الذي يكبر في بيئة تحترم مشاعره غالبا يكبر وهو أكثر احتراما لغيره وأكثر قوة في مواجهة الحياة. وفي النهاية التربية الإيجابية ليس ضعفا بل وعي، هي تربية تجمع بين الحزن والرحمة وبين التوجيه والاحترام، وهي لا تلغي دور الأهل لكنها تجعل هذا الدور يبني الطفل بدل أن يترك داخله خوفا أو ضعفا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لأميليا حامد على هذه المداخلة. طبعا ركزت في مداخلتها على تعامل الأسرة مع الطفل، ضرورة أن تتعامل الأسرة مع الطفل باحترام وبطريقة مثلى، و الابتعاد عن التوجيه الخاطئ للطفل من خلال الصراخ أو اللوم أو العنف، وفتح مساحات للحوار بيننا وبين أطفالنا بشكل عام. وطبعا هي أشارت أن التربية الإيجابية ليست ضعف بل هي تقوم على المحبة والتقدير بين أفراد الأسرة للأطفال عموما. وشكرا لأمينيا حامد على هذه المداخلة.

0: مستمعين أعزائي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. كل من قدم هذه النماذج بشائر وجواهر وأبرار وميليا، وهذه رسالة أو مداخلة من الأستاذة الهام محمد على موضوع الحلقة مفهوم ونماذج من التربية الإيجابية. نستمع من العالمية الأستاذية الصحفية الهام محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أستاذنا الغالي علي صالح باقي على هذا المشوار الهادف، واللي ما يكتفي بنقل المعلومة بل بيفتح لنا مساحات للتأمل والحوار وتبادل التجارب والذكريات، لأن بناء الأسرة يبدأ بكلمة واعية وفكرة صادقة ورسالة وموقف تصل إلى كل بيت. لقد استمتعت كثير باللي استمعت إليه اليوم، وشعرت إن كل تجربة ذكرت كانت قطعة من لوحة واحدة، ولما جمعت القطع مع بعض اكتملت قدامي صورة الأسرة بأكملها. فالتربية الإيجابية ليست

0: مهارة يتقنها الأب أو الأم فحسب، إنما هي ثقافة يعيشها كل أعضاء الأسرة، كل من يسكن في البيت. من التجربة الأولى يعني أعادتني لفكرة إن الخطأ مش عدو الطفل، ده المعلمة. فالطفل لا يتعلم لأنه خاف من العقاب، ولكن الطفل يتعلم لأنه فهم نتيجة ما فعل، وإذا تعلم أن يراجع نفسه فلن يحتاج في المستقبل إلى من يراقبه، لأن ضميره راح يكون هو المربي. ومن التجربة الثانية، تجربة سمية، اتعلمت درس ثاني لا يقل أهمية، فليس كل من يؤذينا إنسان سيء، فقد يكون هذا الإنسان موجوع. وعندما يعني ذهبت مع ابنتي إلى منزلها واكتشفنا إنها تعيش بعيدة عن أمها، تبدلت نظرتنا من إصدار الأحكام إلى فهم الإنسان وفهم احتياجاته وإدراك تحدياته. وهنا تبدأ التربية الإيجابية الحقيقية، أن نربي أبناءنا على البحث عن الأسباب قبل إصدار الأحكام، وعلى إصلاح العلاقات بدل كسب المعارك. وكمان لو نفصل أي انتهاك يصلنا من الآخرين بأنه يعني موجه لنا، ولكن علينا أن ننظر لها بشفقة لأنها دليل وجع الشخص أو نقص في إحدى زوايا التربية. أما من الموضوع الثالث، الحديث عن ذكريات الجد والجدة وما ذكرته العزيزة أبرار، فقد لامس قلبي كثيرا. ففي زمن السرعة نحن نظن أن كبار السن أصبحوا خارج دائرة التربية، بينما الحقيقة إنهم ذاكرة الأسرة الحية، إنهم ذاكرة التجارب الحياتية، إنهم ليسوا مجرد أفراد يسكنون البيت، بل جذور الشجرة، والشجرة اللي تنسى جذورها قد تبقى خضراء أيام لكنها لا تصمد طويلا أمام الرياح. وجود الجد والجدة يمنحون الأحفاد شعور بالانتماء، ويمنحون الأسرة خبرة سنين عاشوها ومواقف مارسوها وتعلموا منها دروس وعبر، ويذكرنا أن البيوت لا تبنى بالإسمنت وحده، بل بالذكريات والقيم والدعوات الصادقة. وأيضا جاءت بعدها التجربة الرابعة لتؤكد أن الحوار هو اللغة الرسمية للأسرة، فالبيت اللي يعلو فيه صوت الحوار ينخفض فيه صوت الخصام، والطفل اللي يجد أذنا تسمعه لا يضطر إلى أنه يصرخ أو يرفع صوته حتى يوصل كلامه للعائلة. ومن هنا أود أن أقول أن التربية الإيجابية لا تهدف إلى صناعة طفل مطيع فقط، بل إلى بناء إنسان رحيم قادر على التفكير وعلى فهم نفسه وعلى احترام الآخرين. فالطفل اللي يتعلم من خطأه وأن يلتمس العذر لصديقه، وأن يجلس إلى جوار جده ليستمع إلى خبرته، وأن يتحاور مع والديه بمحبة، هذا الطفل عندما يكبر لن يبني بيتا فقط، بل سيسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن المجتمع في النهاية ليس سوى مجموعة أسر، والأسرة هي أمة مصقرة. فإذا امتلأت البيوت بالمحبة والفهم والحوار واحترام الكبير والرحمة بالصغير، فلن نحصد إلا مجتمعا أكثر قوة وأكثر سلاما وأكثر إنسانية. شكرا لكم أستاذ علي باقي والإذاعة المكلة وللشابات العزيزات اللاتي قدمنا تجارب لم تكن مجرد ذكريات، بل دروس حية تؤكد أن التربية الإيجابية مش بس كلام يقال، بل حياة عاش وجيل يصنع ومستقبل ووطن يبدأ من الداخل، من داخل كل أسرة. والشكر الجزيل للمستمعين الكرام أينما كنتم. تحياتي لكم.
1: ونحن تحياتنا لها العزيزة إلهام محمد زهراي على هذه المداخلة والتي أعطت تقييم وتقييم لنماذج شبابية ساهمت في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. وطبعا هي أكدت على ضرورة الحوار في الأسرة وفتح مجالات للحوار ومساحات أكبر للحوار بعيدا عن الأوامر وبعيدا عن الصراخ وغيرها من الثقافات التي تودي الأسرة بشكل عام. تحدثت إلهام على أن الأسرة هي صمام الحياة وصمام المجتمع عموما، فنحافظ على الأسرة ونحافظ على مساحات من الحوار بين جميع أفراد الأسرة ما فيهم

أعزائي المستمعين، طبعا الهاتف الاستديو 3-0-2-9-6-6 لمن يود أن يشارك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم عن مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. هاتف الاستديو 3-0-2-9-6-6.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، هاتف الاستوديو مثل ما شرط 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6. في حلقة ماضية استعرضت الأستاذة وسيمة مهيد المحاضرة بجامعة حضرموت مفهوم التربية الإيجابية. نستمع ونعيد ما قالته الأستاذة وسيمة مهيد عن التربية الإيجابية.
1: التربية الإيجابية هي عبارة عن نهج تربوي دائم على الموازنة بين الحزم والمحبة في آن واحد في كل الأطفال، لأنه يهدف إلى بناء جيل قوي جدا ومتماسك ودائم على قيم تعزيز الثقة بالذات ومهارة تحمل المسؤولية. إذا التربية الإيجابية هي كبديل عن العنف، تستخدم كبديل عن العنف، وذلك بالموازنة بين المحبة والحزم في نهج تربية الأبناء. تمام، لا نكون يعني ناحية حازمين جدا ولا نكون ناحية يعني المحبة جدا يعني مدللين الأطفال. أيوة، تكون بين وسطية، لأن دين الإسلام هو دين الوسطية بين الحزم والمحبة في آن واحد في تربية الأبناء.
2: إذن هذه هي تعريفكم للتربية الإيجابية، ولكن ما هي أساليبها؟
1: طبعا هناك التربية الإيجابية تقوم على عدة مبادئ وعدة اللي هي أساليب. أول هذه الأساليب هي التواصل المستمر بين الآباء والأبناء. هل أنت فعلا قريب من ابنك أو هل أنت قريبة من بنتك؟ تعرف إيش مشاكلها، إيش همومها، بماذا تشعر، أم إنك تكونين بعيدة عن ابنك أو تكون بعيدة عن بنتك؟ لازم أول حاجة الأسلوب التواصل المستمر بين الآباء والأبناء كصديق أنت الآن كصديق لهم. ليش؟ لأن أي حاجة بتحصل بيجون بيخبرونك بها، أي حاجة تحصل لهم.
2: إذا فتح حوار معهم.
1: أيوة،
2: فتح حوار مع الأبناء والبنات في الأسرة المعينة.
1: أيوة، الاستراتيجية مهمة جدا. تمام، لأنه لا نشوف نحن الإهمال العاطفي كيف، الانشغال الأسرة الأم والأب عن الأبناء منشغلين جدا يعني عنهم. الحوار هذه لابد من تخصيص في استراتيجية يسمونها ثلاث سبعات، سبعة سبعة سبعة. إيش معنى هذه الاستراتيجية؟ بمعنى إنك تفتح حوار بين أطفالك سبع دقائق مثلا الصباح الباكر، سبع دقائق مثلا الظهيرة، سبع دقائق أيضا حوار اللي قبل النوم، تغرس فيهم القيم الإيجابية وتعرف إيش اللي فيهم. يعني أنت الآن ما تفرضش عليهم ولا تعاقبهم، بس تستمع لهم في حوار بينك وبينهم، حوار ودي يعني كأنك أنت صديق الآن لأبنائك.
2: نعم. وهذا حوار أساس على أي شيء؟ يعني يبدأ الحوار بأي شيء، من مثلا الدراسة أو من العمل أو من أي شيء ممكن.
1: أي موضوع أنت لما تدرس احتياجات طفلك. طب كل طفل له احتياجات معينة، مش كل الأطفال تمام عندهم نفس التفكير ونفس الاحتياجات. وأنت كل واحد إذا أنت قريب من طفلك بتعرف إيش الاحتياج اللي هو له الأولوية في الحوار مع هذا الطفل أو هذه الطفلة، وبالتالي نجد أن هناك تكون جسر متواصل قوي جدا بينك وبين أطفالك. أي شيء يحصل في هذا الظهر الآن تحصل كثير أطفال، مثلا تحرش، في عندهم تنمر يحصل، في أي شيء يجي خلاص ما حد يخاف منه، يجي يحكي لك.
2: جميل جدا.
0: أعزائي المستمعين، نحن نازلنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم عن مفهوم ونماذج التربية الإيجابية.

0: أعزائي المستمعين، هذه أولى المداخلات الأستاذ عمر بسعيد، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي، موضوع مهم جدا وتابعت ما شاء الله المداخلات حق الشباب اللي قدموها.
0: نعم.
1: وسمعت الإلهام الصحفية ما شاء الله.
0: نعم.
1: وسمعنا يزو المحاضرة المعادة وكانت كلها تتكلم عن التربية الإيجابية.
0: نعم.
1: أين نحن أستاذ علي من التربية الإيجابية في هذا المرحلة اللي نمر بها نحن؟ احنا عندنا تربية سلبية وليس ايجابية.
0: هل هي كلها سلبية؟ بكل تأكيد هناك
1: تربية
0: ايجابية وسلبية ايضا،
1: ولكن يعني لأسباب ولظروف ولهذا لابد احنا نطرح الاداة خطاب الالوان يعني.
0: نعم.
1: نحن لما مرجعين الاول تربية اول يعني نحن تربية ايجابية واصبحنا الان نطبق ما قالوا لنا الاب والام.
0: نعم.
1: لان عندي احفاد كثير في البيت.
0: نعم.
1: فمن الدروس تجاربي مع الوالد والوالدة رحمه الله.
0: نعم.
1: قمت الآن وأصبحت الآن البيت يعني يعيش في هدوء وسكينة متماسكين بحكم أنه استفدنا من التربية الإيجابية لما ما تعلمناها من الوالد والوالدة.
0: نعم.
1: أولا الحوار يعني.
0: نعم.
1: يعني الحوار مع الأستاذ مع الأولاد الآن نقطة رئيسية في البيت.
0: نعم.
1: الحنان التشجيع.
0: نعم.
1: التشجيع على الاولاد يعني هكذا يعني القصص ناتي لهم قصص يعني قصص فيها نوع من التربية الإيجابية.
0: نعم.
1: يعني كيف التكافؤ الاجتماعي، كيف الصدق، كيف الأمانة وهكذا الأشياء. خلقنا هذا اليوم وأصبح البيت كله في دوامة في يعني تعيش في تربية إيجابية.
0: نعم.
1: على كل حال نحن موضوع مهم جدا، ولكن المسؤولية يعني من هو المسؤول عن التربية الإيجابية؟ لابد الإنسان يفهمها، الأبوين الأب والأم.
0: نعم.
1: هذا الرقم واحد. رقم اثنين المربيون. نحن عندنا ما شاء الله تبدأ عندنا الروضة والمدرسة ولا مكسر الروضة رياض الأطفال في كل مكان، عندنا في الحياة خمس رياض.
0: نعم.
1: لكن التربية الإيجابية مفقودة. الحياة بسيطة.
0: ما هي نصيحتكم سيد عمر؟ ما هي نصيحتكم للأسرة؟
1: نصيحتكم للأسرة أن تحترم الأم والأب زي الحين الأم شنوها؟
0: نعم.
1: شنو ده؟ في شو الحياة هذا؟ يعني بحكم أن الآن في واجبات هنا وهناك ولا تعطي لو حتى ساعة ونص ساعة لأولادها.
0: نعم.
1: والأم والأب من كمان شنوها في هذه الدنيا؟
0: نعم.
1: شغل في العمل. وتركنا هؤلاء الأطفال في تفاعلين.
0: طيب.
1: أنا أمي يربيهم الموبايل والأجهزة والشاشات الفضائية.
0: نعم.
1: وهذا تربية سلبية. ثم تأتي نحن المدرسة. المدرسة هذا هي تربية وتعليم، لكن التربية الإيجابية فيها بنسبة تقريبا 40% أو أقل.
0: إذا الأسرة دور كبير.
1: دور كبيرة.
0: في التربية الإيجابية.
1: إيجابية. ثم نأتي إلى المربيين والمعلمين والعلماء وأمة المساجد ما بعيد البعد عن التربية الإيجابية، وأصبح الآن الله يستر يا سلام.
0: طيب شكرا جزيلا لك سيد عمر بسعيد على هذه المداخلة، وقت البرنامج انتهى.
1: حياك الله.
0: شكرا واتمنى تواصلك معنا الدائم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك حد كريم. أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، تربية الأبناء هي أحد أهم الأدوار التي تتحملها الأسرة، فلا يقتصر دور الوالدين على توفير الاحتياجات المادية فقط، بل يمتد ليشمل التوجيه والتنشئة على القيم والمبادئ الحسنة. فالطفل منذ ولادته يكون صفحة بيضاء يتأثر بكل ما يدور حوله، ويتشكل سلوكه بناء على البيئة التي ينشأ فيها. لذلك فإن الأسر الناجحة تدرك أهمية هذا، وتعي التربية يجب أن تكون مبنية على الحب والحوار والتفاهم. أعزائي المستمعين، في ختام الحلقة لكم تحياتي علي باقي، وتحيات عبد الله عيضة حسين ومدينة باكود. إلى الملتقى في أمان الله.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

عرض لهم الأمام من إذاعة المقلة صوت حضر موت في الأثير. أهلا بكم. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد على القوة المسلحة رقم 176 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد لأعلى القوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحية قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة والعميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. كما صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد لأعلى القوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد لأعلى القوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد لأعلى القوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. وفي كلمة له في مستهل الاجتماع أكد الأستاذ الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في المحافظة، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي

المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والجهود الأممية والدولية ذات الصلة بالتطورات الرهنة في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتهديدها لأمن الملاحة الدولية. واستعرضت وزيرة الخارجية خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي استعرضت تداعيات التصعيد الحوثي المستمر والهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر مؤكدة أن هذه الممارسات لا تعكس مصالح اليمنيين بل توضح طبيعة تخاذل الميليشيات الحوثية الإرهابية مع المشروع الإيراني التوسعي وسعيها لاستخدام الأراضي والمياه اليمنية منصة للضغط وجر البلاد إلى دائرة التصعيد الإقليمي. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بمدينة المقلة ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة والذي ينفذ بشراكة بمنظمة اليونسكو ومؤسسة دوحان للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوحان. عرض لأهم الأنباء قدمت لحضراتكم إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.

تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.

السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة وعشاق دراما الإذاعية، نترككم الآن مع حدث الحلقة 19 من المسلسل اليومي ابن بطوطة.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال.
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان.

0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: دعونا نكمل لكم ما رأينا بأم أعيننا في وليمة سلطان هنور جمال الدين محمد بن حسن، وقد وصفنا لكم تلك الحورية التي تلبس 7 أثواب من أفخر ثياب أهل الصين، أعلاها ثوب أصفر من أغلى أنواع الحرير.
1: بعدما تغرف الجارية الحسناء الأرز بتلك المغرفة النحاسية الكبيرة، يأتي الغلمان بماعون كبير فيه دجاج كثير، فتفرغه الجارية لكل ضيف دجاجة في سكرجة، فإذا التهمها غرفت له وأفرغت لونا آخر من الدجاج.
0: فإذا تمت ألوان الدجاج والتي تقرب من 10، أتوا بألوان من السمك، فإذا فرغت ألوان السمك أتوا بالخضر مطبوخة بالسمن، فإذا فرغ ذلك كله أتوا بالكوشان. وما أدراك ما الكوشان؟

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، أما الكوشان فهو اللبن الرائب، وفيه كثير من الأعشاب العطرية والطبية التي تفيد الهضم وتطهر بطن الإنسان.
1: ويبدو أن الكوشان الذي وصفه رحالة العرب ابن بطوطة هو شراب اللبن الذي يعرف أهل الكويت والكثير من البلدان في هذه الأوطان، يعرفون إذن اللبن، فهو شراب قديم معروف منذ قديم الزمان.
0: فإذا وضع اللبن أو الكوشان يعلم الجالسون أنه بهذا قد ختم الطعام، فإذا وضع علم الجميع منه لم يبق شيء يؤكل بعده.
1: ثم يشربون على ذلك الماء الساخن، لأن الماء البارد يضر بهم في فصل نزول المطر.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي أصابنا بتخمة لم يعرفها أحد من الناس. امتلأت البطن.
3: أن لك وكأنك تعاندنا يا ابن أم فرحان.
2: رفقا بي يا مولاتي أم عبد الله، فوالله ثم والله قد حاولت الامتناع عن ذلك الطعام، لكنه أشهى ما رأيت وطعمت، فكيف يتسنى لي التوقف عن التهامه إن كنت أرى الغضب في عيني مولاي ابن بطوطة؟ كيف يا قوم؟
4: لذا سنبحر مع شروق شمس الغد يا ابن فرحان، فقد استأذنت السلطان جمال الدين في مغادرة هذا المكان الذي سيعودنا على الكسل ويجعل منا تنابلة نيام لا نفعل شيئا سوى التهام ألوان الطعام.

0: يقول ابن بطوطة في كتابه عن رحلته بين الوهم والحقيقة، يقول إنهم أقاموا عند السلطان جمال الدين 11 شهرا لم يأكلوا خبزا، إنما طعامهم فيها الأرز بكل ألوان الطهي،
1: وأنهم بقوا بجزائر المهل وسيلان وبلاد المعبر والملبار 3 سنين لا يأكل فيها أحد منهم غير الأرز، حتى كانوا لا يستسيغونه ولا يبتلعونه إلا بالماء.
0: ويقول رحالة العرب إن لباس أثرياء ونبلاء تلك البلدان هي ملاحف الحرير والكتان الرقاق، يشد الواحد منهم في وسطه فوطة كبيرة ويلتحف ملحفتين إحداهما فوق الأخرى،
1: والرجل منهم يقص شعره ويلف عليه عمامة صغيرة، وإذا ركب لبس قباء والتحف بملحفتين فوقه،

0: هذه الطبول وما هذا النفير يا وزير؟ هل أعلنتم الحرب على بلد مجاور لبلدكم؟
1: كلا.
0: فما هذه الطبول وما هذا النفير يا وزير؟ هل أعلنتم الحرب على بلد مجاور لبلدكم؟
1: كلا. هذه ليست طبول القتال يا فارس الفرسان، إنما هي طبول تضرب بين يدي أثرياء ووجوه القوم. انظر، ها هو كبير الوزراء يأخذ بيدي صاحبكم ابن بطوطة ليقدمه للرعية.
2: الله أكبر، قد قاموا جميعا من أماكنهم ورفعوا عمائمهم الصغيرة من فوق رؤوسهم. إنهم يفعلون كما يفعل كبير الوزراء.
3: رحبوا برحالة العرب ابن بطوطة، رحبوا بضيف ملك ملوك بلاد الصين.
4: مرحبا مرحبا برحلة العرب.
5: مرحبا بمبعوث حضارة العرب الأخيار الوجوه الأعلام.
6: مرحبا بابن بطوطة الرحالة الكريم ابن العرب الكرام.
3: والآن يا رعايا ملك ملوك الصين في كل هذه البلدان، يا من تعمرون وتزرعون الأرض وتقدمون للناس جميعا أشهى وألذ الطعام، اسمعوا لكلمة صديقنا القادم من بلاد العرب والحضارة، بلاد الأمجاد العظيمة.
7: كلنا آذان صاغية يا ابن بطوطة، فهلا حدثتنا عن حضارتكم الخالدة؟ هلا حدثتنا عن سر حبكم للترحال والسفر يا ابن بطوطة؟
8: نعم وكرامة يا ابن الحضارة الصينية توأم حضارتنا العربية العريقة. أما عن السفر والترحال والهجرة فقد جاء في كتاب الله المجيد قوله تعالى:
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
0: إنه لكتاب كريم حقا يا ابن بطوطة، لكني أود أن أسألك فاصدقني القول، ألا تشعر بغربة في بلادنا وهي أبعد بلاد الله عن بلادكم في غرب أفريقيا؟
10: ثم أليس في طول السفر والبعد عن الأهل والوطن شقاء وابتعاد عن الدعوة والراحة؟
8: أيها الأصدقاء، ليس أصحاب الدعوة غرباء، وليس ممن يطلب الدعوة والراحة، وليس ممن يطلبهما وإن ابتعدوا عن الأوطان ألف سنة.
11: وشاعرنا العربي يقول في قصيدة فيها كل حكمة السفر والترحال في بلاد الله الواسعة، إذ يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عما تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب.
8: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سار طاب وإن لم يسر لم يطب، والأزد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب.

0: أحسنتم يا بحارة العرب الشجعان، إنها نوة عاصفة مدمرة، ولكنكم أقوى منها بعون الله وقوته. جدفوا جدفوا بقوة.
1: لكن إلى أين نتجه يا نقدة؟ إلى أين ونحن لا نرى لهذه السفينة من مسار، والسحب تطلق الرعد والشرار والنار؟
2: يا نقدة، إنها عاصفة مدمرة، لسنا نرى حولنا من شدة العاصفة وظلام السماء، ونحن في منتصف النهار.
0: سنبحر ناحية اليابسة نحو المشرق، فلا تدفعكم النوة إلى أي اتجاه غير المشرق، فهذا بابنا إلى بلاد المليبار.

0: القوة تشتد وتقذف بنا نحو المنطقة المرجانية.
1: يا نخبة السفينة أدركنا، فقد غرقت غرفة الهدايا السلطانية. أدركونا يا بحارة السفينة.
2: أشعلوا شعلة الاستغاثة، أشعلوا شعلة الاستغاثة لترانا السفينة القريبة وتسرع لنجدتنا. أسرعوا أسرعوا أيها البحارة ونفذوا ما أمرتكم به بسرعة.

0: كانت العاصفة شديدة لم تتوقف لحظة واحدة، واستمرت سفينة ابن بطوطة ضائعة بين حقول المرجان ليلة طويلة.
1: وقبيل شروق شمس اليوم التالي كانت السفينة قد استقرت على شاطئ جزيرة مجهولة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي أنجانا من هذا الهلاك في هذا البحر، وأشهد أن إلهكم هو إله الحق يا ابن بطوطة، فإنه إله يستجيب لعباده المؤمنين.
4: إنه الإله الواحد الأحد مجيب الدعاء، فقد رأيت ابن بطوطة ومن معه يرفعون أيديهم بالدعاء طوال المحنة ولا يملون من الدعاء حتى استجاب لهم ربهم.
5: وها نحن قد نجونا من الهلاك وخرجنا منها سالمين، فسبحان الله العظيم.
6: سبحان الله محيي العظام وهي رميم، فهل آمنتم بالله يا رجال ملك ملوك الصين؟
4: آمنا بالله رب المشرق والمغرب، وهو على كل شيء قدير.
7: الحمد لله، الحمد لله. أبشر يا ابن بطوطة، أبشروا يا إخوة الإسلام، قد آمن رجال ملك ملوك الصين الذين أرسلهم ملك المليبار معنا ليكونوا عيونا علينا طوال رحلتنا، فأصبحوا إخوة لنا بعدما اتبعوا ديننا.
8: الحمد لله، أبشروا بالأجر العظيم يا إخوة الإسلام، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال:
7: عليه الصلاة والسلام،
8: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
9: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
9: إخراج أحمد سالم.

وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم تبكي عنا إليك وكم عين

وك معين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله هكم كبدي حنت إليك وكم عين بكت بدمي الشوق

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج. وحديثنا في هذه الحلقة عن ضرورة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأنها من الأولويات بالنسبة للعبد المسلم المؤمن الذي ارتضى الله تعالى ربا، وارتضى نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا، وارتضى الإيمان أو الإسلام دينا. فمن لازمك أيها المؤمن أنك إذا ارتضيت ذلك أن تجعل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تجتهد في طاعة ربك ومولاك اجتهادا يثمر لك الفوز في الدرجات العلى يوم لقاء ربك ومولاك. ونحن نرى اليوم انحسارا عن هذا الطريق، وبعدا عن هذا المنهج، وتكالبا على هذه الحياة الدنيا، وانهماكا فيها ألجأهم إلى اتباع الشهوات وتضييع الصلوات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالآية الكريمة تبين أن الخطورة تأتي من خلال انهماك العبد المسلم في شهوات هذه الحياة الدنيا، انهماكا يؤثر على دينه ويؤثر على فرضه ويؤثر على الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وكلما كان أشد انهماكا كان أشد إضاعة لواجب الحق تعالى. فلذلك ينبغي لنا أن نعرف أننا في هذا الزمن الخطر وفي هذا الطريق الوعر، ينبغي أن نتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في ابتغاء الدار الآخرة. قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله، فلعلك تنجو وما أراك ناجيا. فإننا نرى اليوم في زمننا هذا أن الناس انهمكوا في هذه الحياة وتطلعوا وتوسعوا فيها توسعا ضرهم في دينهم وضرهم في إيمانهم وضرهم في توجههم إلى الله تعالى. فمن لازم المتوسع في الشهوات أن تقل صلاته وتهمل صلواته وتنعدم خلواته.

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبة الإيمان في كل مكان، رفعنا على حضرتكم أذان صلاة الظهر مباشرة لرحاب مسجد جامع عمر بن مقلة حسب توقيت المحلي في مدينة المقلة وضواحيها، وعلى القطين خارج المدينة مراعاة فروق التوقيت.

سبحت نفسي لأنه

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه. ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا مستمعي برنامج الحواف، مرحبا بكم كلكم وجميعكم عينين في وجه، ما حد زايد عن حد، كلكم بالقلب لكم مكان، وجودها الأرض أرضكم والله يحفظكم من سابع سماء.

البونيان ديانة طبعا. وهم روشن ومنقر وكبريا وريندا ومهمكر ومهنجال دجالجي اللي هو المعروف باسم كاكو.

0: طبعا مينا المكلة هو حديث. المينا الأول كان موجود في حافة العبيدة في أيام حكم الإمارة الكسادية، وهو مينا صغير خاص بالأخشاب والخوص.
1: معي نازل في المينا اسحب لك كيس من خنة، معي نازل في المينا اسحب لك كيس من خنة.
0: وهو من أصول هندية وأحفاده لازالوا متواجدين لليوم الليلة في مدينة المكلة. القعيطي هو أول دولة نظام وقانون في جنوب الجزيرة العربية، دولة وسلطنة بمعنى الكلمة. ومن الحواف يا ستة أروى أيضا كربلاء، يكنون بأبناء حي الشهيد حافة كربلاء.

أحبتي، تحدثنا في الحلقات السابقة عن حويف مدينة المكلا القديمة وأيضا المنشأة في فترة لاحقة مثل حافة الحارة وحافة المنقد، وهذه الحلقات الجديدة سنتحدث برحابة صدر عن حافة جديدة وهي حافة البلاد برفقة ضيفنا بالاستديو. كونوا معنا.

0: الغنائي بضيافتنا أحد أبناء حي الشهيد مواليد حافة البلاد، عاش بها وترعرع ورسمت أقدامه أثرها على ثراها، نقش على جدران منزلها حروف الهجاء، يتهجأ حب البلاد وعشق البحر وحصي جبالها. كانت المكلة بالنسبة له مرسى ومكان، ساحرته التي تلبي نداءها، المضغة التي بين أضلعه يسمع ضحكاتها بسعادة ويحزن لسماع أنينها. ليس مبالغ به ما أقول، ستعرفون جميعا من خلال هذا اللقاء أننا قد نكون قصرنا في وصف الرباط بين ضيفنا ومكلاه وحارته، حارة البلاد. أهلا وسهلا فيك الأستاذ جلال عوض جمعان محكوس.
1: أهلا وسهلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البدء أولا أشكر أسرة البرنامج من معد ومقدم ومخرج على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الجميل والرائع الذي يتحدث عن عباقة وتاريخ الحويف وأعرافها الاجتماعية والتاريخية. طبعا كما أنا سعيد أن أكون ضيفا في هذا البرنامج وكوني من أبناء حي الشهيد خالد حافة البلاد التي تعد أصل المكلا وساسها الأول، فمن هنا ومن هذه الحافة نمت وتوسعت المدينة ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. طبعا حافة البلاد اختارت هذا الموقع الاستراتيجي والهام ليكون لمدينة المكلا هي من عدة جهات. طبعا الموقع الجغرافي لحافة البلاد هو عبارة عن خيصة ساحلية، وهذه الخيصة الساحلية يرتادها منذ أن خلق الله هذا الكون البحارة والصيادين وربابنة ونواخيد السفن، وأيضا البدو الرحل الساكنين في تلك الغياض والجبال المتاخمة لمدينة المكلا اليوم، وهم العكابرة وأيضا قبائل بني حسن الذين كانوا يأتون إلى هذا الموقع بصورة متحركة. فهذا الموقع يشهد كيان متحرك غير ثابت، وإن كان ثابتا فهو في لفترة بسيطة. وهذا الموقع الجغرافي يعتبر مكان آمن للجميع من الرياح العاتية والأمواج والقرصنة التي كانت تمشي في البحار، فالكل يلجأ إلى هذا الموقع لأهميته. أيوة، فموقع حافة البلاد هو عبارة عن خيصة ساحلية ومحمية طبيعية بكل مقوماتها الجغرافية.
0: هي محمية يعني للحيوانات البحرية أم إنها محمية بحكم إنه رب العالمين جعل فيها ميزات لحماية السفن وقاصدي هذه الأماكن
1: كله؟ ما شاء الله، هي لحماية السفن ولحماية أيضا من يرتادها. طبعا فهذا الموقع قلنا نحن هو موقع رباني آمن قلنا من الرياح للبحارة والأعاصير والأمواج العاتية، وأيضا صيانة السفن، وهي محطة ترانزيت كانت بين الشرق والغرب، أي بين مدينة الشحر ومدينة فوة وبروم وقناء سابقا في بير علي في كافة الحقبات التاريخية لحضرموت. طبعا مدينة المكلا لها كيان أولي منذ أن نشأت ككيان ثابت وليس متحرك، فهناك أسر معروفة وتعد من أوائل الأسر التي سكنت مدينة المكلا، وهي مؤرخات أبا عن جد، ونحن أبناء هذا الحي تربينا وترعرعنا فيه ونقلنا هذه الأخبار وهذه الروايات أبا عن جد. كوننا من أسرة أنا تربيت في أسرة من طرف والدتي وأخوالي وأجدادي آل بكير، وهم تاني أسرة سكنت مدينة المكلا بعد أسرة آل بازنبور، وأيضا من طرف أعمامي وأجدادي آل محقوص في حافة العبيد. وكنت أنا أعمل توازن في هاتين الحافتين، وشغفي لها إلى اليوم هذا وإلى هذا اللحظة لا زلت معجب بتاريخ هذه الحافة. طبعا أوائل الأسرة التي سلطنت مدينة المكلا هم آل بازنبور الأوائل، وآل بكير، وآل بن زهدان، وآل باني، وآل حاتم، وآل ساكت ومسكتي، وآل زاكن، وآل مسكتي وطاحس وبروق، وأيضا آل شماخ. هذه الأسر أتت من اتجاهات متعددة، من أودية حضرموت المتفرعة من الداخل، وأيضا جاءت من الساحل بعضها، وبعضها جاءت من تخوم يافع، وبعضها جاءت من خارج حضرموت، وخاصة أهل بازنبور. نحن عندما نتكلم وبعض الأسر التي كان لا زالت موجودة إلى اليوم في حافة البلاد أتوا من العراق في نهايات الخلافة العباسية، عندما آلت الخلافة العباسية للضعف والانحطاط وشبت فيها الفتن والحروب، نفضت الناس بأرواحها وخرجت هناك الكثير من الأسر، وانتشرت في أرجاء بحر العرب، واستقرت أيضا في سواحل حضرموت، في الشحر، في الحامي، في قصيعر، في الريدة، في مدينة المكلا. وكان للمكلا نصيب من هذه الهجرات الإجبارية التي خرجت من العراق أبان الخلافة، ضعف الخلافة العباسية. طبعا آل بازنبور هم من الأنبار ومن عشائر السنية في منطقة الأنبار في العراق، وتأتي بعدها أسرة آل بكير التي هي من تخوم يافع، وبعض وما تبقى من الأسر جاءت من حضرموت ساحلا وواديا. فهذه العشر الأسر نحن نعتبرها هي المؤسسة الأولى للكيان الاجتماعي الأول لمدينة المكلا.
0: نعم
1: أيوة،
0: يعني ما شاء الله مدينة المكلا كانت زي ما قلت كله مكان، سواء للمرتحلين إليها أو للمارين، زي ما قلت إنه في كان ترانزيت بين الشرق والغرب. أيضا كانت محمية طبيعية للحيوانات، كانت الحيوانات تأخذ راحتها في سواحل مدينة المكلا، ما في صيد جائر، ما في شيء اسمه عبث بالطبيعة ولا بالبيئة، كانت البيئة بكر تقريبا في مدينة المكلا.
1: نعم صحيح.
0: طب أستاذ جلال، طبعا مدينة البلاد أو حافة البلاد هي النواة الأولى لتأسيس مدينة المكلا.
1: نعم.
0: ولكن اسم البلاد من أين أتى؟
1: البلاد يا دائما هذا المسمى متعارف عليه في كل أنحاء الوطن العربي. الموقع الأقدم يطلق عليه البلاد.
0: البلاد أو مصدر
1: معنى النشأة الأولى. فتسمى حافة البلاد في المكان الأول الذي نشأت فيه الحافة أو المدينة فيما بعد. غيرها من المدن الموجودة في أرجاء حضرموت، تروح في منطقة مثلا في وادي دوعن يقول لك هذا البلاد، أو في وادي جردان هذا البلاد. إيش يقصدون بالبلاد؟ يقصدون الموقع الأقدم للموقع للحافة.
0: جميل جدا أستاذ جلال. أيضا حدودها الجغرافية مدينة البلاد، أكيد في أبان نشأتها كانت هناك حواف نشأت فيما بعد أو نشأت فيما بعد، هل هناك يعني نشأت الحواف التي تاخمت حافة البلاد، هل نشأت مباشرة بعد تكوين النسيج الاجتماعي لهذه المدينة أو الحافة وتعريف ملامحها، أم أنها أخذت فترة من ثم بدأت هذه الحواف تبدأ في النشوء والاستقرار؟
1: طبعا حافة البلاد هي عبارة عن لسان ممتد وسط بحر العرب، يحيط بها البحر من كل الجهات من الشرق والغرب والجنوب، ويحتضنها الجبل من الشمال، وهي تلك السلسلة الجبلية وهذه القارة التي فوقنا اليوم المرتبطة بهضبة حضرموت الشمالية. فحافة البلاد قامت في رقعة جغرافية في الطرف الأول لهذه اللسان، لا يتجاوز حدودها 200 متر عرضا، 300 و250 متر طولا، وهي حافة واحدة. تفرعت الحواف فيما بعد في فترات زمنية متتالية، أخذت طابع التدرج عندما كثروا الناس، تعددت المسميات وتفرخت من هذه الحافة حواف صغيرة، مثل حافة الجامع، سميت بحافة الجامع لأنها تقع في موقع جامع البلاد، أول مسجد قام في هذه المدينة في هذه الحافة سنة 164 في عصر الدولة الأموية. وهذا المسجد طبعا كان على شكل مصلى، وأخذ طابع التدرج في التوسع وفي البناء إلى أن وصل اليوم بشكله المعروف. تأتي بعدها حافة جراندول، وتأتي بعدها حافة النوبة، وبعدها تأتي حافة كربلة وحافة الهنود. هذه الحواف تعددت وتنوعت في فترات زمنية متباعدة، طبعا ما هي بسيطة، لأن الكيان الاجتماعي الأول قبل الكيان الاجتماعي المنظم الثاني والثالث والرابع، فالمكلا هناك جهدت عدة مراحل. الكيان الثاني بدأ في عهد الإمارة الكسادية، الكيان الثالث بدأ في عهد السلطنة القعاطية، الكيان الرابع بدأ في بعد الجبهة القومية الاستقلال. فالكيان الأول هذا هو الكيان الأساسي وهي النشأة. فهذه الحواف بعضها أتت في عهد القعاطي وبعدها أتت في عهد الكسادي، وبعدها أتت بعد الثورة. ولا ننسى حافة العبيد. حافة العبيد هي كانت حافة البلاد، تسمى الموقع الجغرافي كله لحي الشهيد اليوم. أيوة. هو كله يسمى حافة البلاد، فحي الشهيد هو اسم الحديث بعد الثورة، سموه بحي الشهيد نظرا لشهيد الحركة الطلابية الشهيد خالد أحمد سرور بن هامل، فسمي الحي باسمه لأنه قدم أول شهيد للتعليم. طبعا هذه الحواف جاءت قلت لي في فترات متباعدة، مثلا حافة الهنود، حافة سوق الهنود. سوق الهنود لأنه كان سوق خاص بالجالية الهندية الذي أتى بها السلطان القعيطي من الهند ومن عدن. طبعا عدن كانت فيها توجد الجالية الهندية، وهي من التركيبة الاجتماعية لمدينة عدن. فمدينة عدن هي خليط من الصومال ومن الهنود ومن الأخوان في شمال الوطن.
2: وحتى البناء المعماري تقريبا في عدن، لما تروح مومباي تلاقي انه نفس النمط،
1: في اسقاط، في اسقاط، في اسقاط موجود صحيح. الهوية الهندية موجودة في كريتر وموجودة في المكان اليوم.
2: لربما هذا امتداد للاحتلال البريطاني، لانه في الهند برضه كان مسيطر الانجليز عليها.
1: بالضبط.
2: حتى
1: بالضبط
2: المباني بالضبط تقريبا متشابهة، فاغلب الاماكن الموجود فيها الاحتلال البريطاني.
1: طبعا هذه تقافات.
2: نعم.
1: في مجال العمران.
2: نعم.
1: فقلت لك أنا الهنود جابهم السلطان للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في المجال الاقتصادي. فأتى بالهنود من الهند وأتى بهنود من عدن للاستفادة في تنمية السلطنة ورقيها ولتواكب

0: اللي هو المعروف باسم كاكو. دجاجي هذا مهان مهان جال دجاجي هو من أكبر الصوغ في في صناعة الذهب. أيوة. فأهل المكلة ما قدروا يحفظون هذا الاسم لبساطتهم.
1: الاسم بقوله.
0: أيوة. فريعوا أعطوه كنية كاكو. وحد يطلق عليه أبو سالم وهو قبل هذه التسمية وهذه الكنية ويعتز بها إلى أن غادر مدينة المكلة بعد الاستقلال وسقوط السلطنة القيادية. وأيضا هنود من أصول هندية أتاهم إلى الهند في مجال الملاحة طبعا في حافة العبيد وهو ميناء صغير خاص بالأخشاب والخوص. ومن ثم تحاول في عهد القعيطي عمل له خصوصية وعمل له ميناء منظم يستقبل السفن من جميع أنحاء العالم من الدول القريبة دول الخليج العربي وأيضا من الشرق الإفريقي والآسيوي. وتولى إدارة هذه الميناء طبعا خبرات هندية في الملاحة البحرية. وبل كان الميناء في يسمى بالفرضة فرضة المكلة. والفرضة هي كلمة هندية تعني الميناء أو المرسى. شفتي ويستأجره كان أحد الشخصيات الهندية اللي هو أحمد يوسف شريف وهو من أصول هندية وأحفاده لازالوا متواجدين إلى اليوم والليلة في مدينة المكلة. وطبعا هذه الجارية الأخرى وهؤلاء اللي ذكرناهم الأوائل كانوا بنيان وهذه لهم شيعة. فاستفادت السلطنة من خبراتهم واستفادت المدينة من تنميتها من هؤلاء الناس.
1: يعني السلطان القعيطي كانت لديه رؤية اقتصادية تقريبا منفتحة نوعا ما.
0: طبعا القعيطي هو أول دولة نظام وقانون في جنوب الجزيرة العربية، دولة وسلطنة بمعنى الكلمة لها مقوماتها، فهي حاضر جعلت من مدينة المكلة في عام 1912 حاضرة عربية إسوة بمدن العالم العربي
1: لربما حتى خططها في أمور كثيرة.
0: طبعا من يصدق أن في بدايات القرن العشرين كانت المكلة ما شاء الله تبارك الله تزخر مقوماتها، الحياة فيها كانت حياة حسب ما سمعنا. نحن طبعا نحن ما عايشنا ولكن نحن سمعنا من آبائنا وأجدادنا ومن الرواة الذي يتحدثون عن مدينة المكلة، فهي تعتبر أحسن مرحلة مرت بها المدينة إلى هذه اللحظة رغم قلة البشر وهيبة الدولة وإمكانياتها الكبيرة. القعيطي نقط ميزانية السلطنة 5 سنوات للتعليم. شوف بعد النظر معنى شجع التعليم وجعل نصف موازنة سلطنته اتجاه التعليم، ويعرف أن التعليم في المستقبل مخرجاته بتكون هي مخرجات راقية للمجتمع وللسلطنة فعلا. فكانت هذا الدراسة وهذا بعد النظر كان جميل وراجع لمسوا آباء ستة أروى أيضا كربلاء يكنون بأبناء كربلاء لأن كانت هؤلاء الهنود إخواننا كانوا
1: شيعة
0: أيوة ويمارسون طقوسهم في سلام وفي ود ومحبة. ما في هناك أي إزعاج، ما في هناك أي
1: ولا فتن
0: ولا كل واحد يقوم بواجب أمور دينه. فهم كانوا لهم هناك حسينية يمارسون فيها طقوسهم و يتعايش سلمي معنا ما أقدر أوصف. طبعا نحن نقول لهم بالاحترام لأنهم درسوا

استقبل الكيان الاجتماعي الأول للمدينة. وهذه النوبة بناءها الفرس بعد مقتل سير بن ديازن في شمال اليمن والقضاء على الأحباش. خرجوا الفرس يجيئون بحر البحر الأحمر وبحر

0: نتيجة الخطورة التي كانت موجودة فيها يلجؤون دائما إلى الأفراد، يتجنبون الصدام مع تلك القوى التي كانت مهيمنة على الحاكم. فسكنوا في المكلا، قال يوغار في رواية وأنا أؤكد هذا لأن قريت عنها في الاحتلال الحبشي لليمن واستعانة السيد بن ديازن بكسرى الفرس وعندما زودوه هناك بثمان سفن وزودوه بمقاتلين وهم كانوا في الأصول مساجين ورفضوا بثمانمائة مقاتل. هذه في ثمان سفن، هذه السفن وصلت يقولون إلى الشريط الساحلي لحضرموت
1: وتقريبا بالتأكيد بتمر عليها.
2: أيوة،
1: لأن هي رباط بينها الشريط الساحلي وبين الشرق والغرب.
0: وتعرفت أنا في مناطق الشرقية من قصيعر والريدة أن للفرس تواجد في هذه المناطق، في المناطق الجبلية، ولا زالت القلاع والحصون موجودة إلى يومنا هذا، ولا زالت أيضا بعض الأسر الذي استقرت وتركت المغادرة إلى أرض، ولا زالت أيضا بعض الأسر الذي استقرت وتركت المغادرة إلى أرضها، يعني فتزاوجت فارسية. وأسلمت وصارت جزء من النسيج الاجتماعي في المناطق الشرقية. وكذلك في المكلة، المكلة قالوا أتوا الفرس وشكلوا هذه النوبة العسكرية، النوبة هذا اللي في حي الشهيد والذي تعرف اليوم بحافة النوبة، هي قلعة، النوبة تعني قلعة عسكرية، وهذه النوبة إلى سني أنا أذكر عليها تماما إن فيها اثنين من المدافع، ونوبة تانية موجودة في حي السلام.
1: يعني أستاذ جلال يعتصر قلبي ألم على هذه المعالم التي اندثرت ولا صارت.
0: وأيضا الأقوات الموجودة في قمم جبل المكلا، البعض يقول لا هذا في أيام القعيطي وحد ينسبها للكسادي، وهي الأقوات موجودة من قبل مأتي الكيان الأول للمكلا، فهم يقال إن الفرس هم اللي أسسوها، هم أسسوها للحفاظ على أسطونهم البحري من القصر القرصنة التي كانت موجودة فيها، وأيضا في نفس الوقت صيانتها وترميمها حتى يستكملوا مشوارهم ووصولهم إلى بلادهم. فهذه النواب العسكرية كانت موجودة على في أطراف الساحل المكلاوي، هي في حافة البلاد اللي هي في الطرف الشرقي من النوبة، من الحافة والذي تسمى اليوم حافة النوبة، والنوبة الثانية هي قبال مسجد عمر اللي هي بيت العمود الساحلي. كانت هنا نوبة والجبال. هذا طبعا يؤمن الفرس من أي هجوم مباشر، والسيطرة لهم شاءوا أم أباؤوا الأعداء. فالجبل يسيطر على من هو في الأسفل لأنه معتلي، والنواب هذه العسكرية هي شكل دفاعي. فقالوا خرجوا فيما بعد بعد ما صينوا واستعادوا قوتهم، هاجروا الفرس من مدينة المكلا وتركوا هذه القلاع وهذه النوب ذكرى لأبناء المنطقة، لأن في يوم من الأيام حلوا الفرس ضيوفا عندهم لفترة زمنية محددة، وسميت النوبة نسبة للنوبة العسكرية الموجودة في هذه الحافة.
1: جميل جدا المعلومات صراحة جايبة أستاذ.
0: حافة العبيد والذي أنتمي منها أنا يا ستار وأسرتي مغترب والدي.
1: نعم
0: طبعا حافة
1: يعني عبيد
0: لا حديث أنا غلط، بعض الناس يفهمون لا سميت حافة العبيد لأنها كانت في أيام الأمارة الكسادية سوق للرقي في عهد الكسادي، وفي عهد القعيطي أيضا كانت مقر لحاشية السلطان القعيطي في الجهة الجبلية من هذا الموقع الجغرافي، فسميت حافة العبيد نظرا للسوق الرقيق ونظرا أيضا للحاشية السلطانية التي كانت تسكن فيها. وطبعا الحافة فيها نسيج متنوع وما شاء الله تبارك الله ما بقدر نعدده لأن حافة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. طبعا حافة العبيد الامتداد الثاني
1: لحافة البلاد،
0: ثم أتى بعدين التوسع العمراني ليأخذ حافة الحارة بمداخمة الحدود الجبلية، معنى الجبل العمران بدأ من طرف اللسان حافة البلاد بحوافها الصغيرة، ثم الانتقال إلى الجبل حافة العبيد، ثم صار الامتداد العمراني إلى أن وصل إلى قريب مستشفى مشرحي. طبعا كانت المكلة الأولى إلى مكان إلى مسد عمر السدة الأولى عند ديار باحكيم، وبعدين خريطة توسعت المدينة وصارت برع السدة اللي هو حي السلام اليوم. بعدين جاءت الشاري والديس وتعاقبت، وهذه سنة الحياة تتوافد الناس في هجرات متتالية وتنمو وتكبر المدينة، فهذا في موجود في كل أنحاء العالم.
1: في واحدة من الحوض ذكرتها جراندول أو شيء ما
0: حافة جراندول.
1: جراندول
0: حافة جراندول هذا كانت خليط من الأفارقة ومن الهنود. الهنود سمونا حافة جراندول. فنتيجة الجاليات الموجودة، كانت جاليات كثيرة موجودة في المكلة. أنا أقول لش عندما قلت لش الآن أنا المكلة 10 أوايا أسرة اللي استوطرتها الأولى، غازنبور، بكير، طاحس، ساكن، شماخ، باني، مسكتي، بروق، بن زيدان، بحاتم، مسكتي من عمان، تجار الحلوى المسكتية، ثم حافة الواسط. حافة الواسط هو الفضاء الفاصل الذي كان موجود بين حافة البلاد وحافة العبيد. مع مرور الزمن التصق هذا الفاصل بحافة العبيد وصار جزء من حافة العبيد. والجزء الآخر من بعد مدرسة الشهيد خالد وما إلى البحر هي حافة البلاد.
1: تاريخ يعني إيش بقول فيه، تاريخ كبير متنوع فريد من نوعه. تقريبا ما أعتقد أنه في مدينة في اليمن بشكل عام إن لها هذه الميزة والخصال من مدينة المكلة في تأسيسها، وأيضا وجود كمية الأعراق فيها والتعاقب التاريخي بين الممالك في أيضا الممالك الكبرى على مستوى الشرق والغرب. كان في توارد على هذه المنطقة بشكل كبير، يعني لو نقول إنها باقة

0: están siempre bien. ايوه نسمع حفلات نسمع كربلاء نسمع اشياء، بس في اشياء واسماء ثانيه وتاسيسات ومدلولات ما كان البعض يعرفها، وهذا البرنامج اساسا
1: وحافه كربلاء نظرا الى وتسمى بحافه البنجلي الجود
0: نعم.
1: الحسينيه فيها لها مسميين، حد يسميها كربلاء وحد يسميها، وساعات كربلاء تطلق على المنطقه باكملها، وهذا اطلقوا علينا الحروف المجاوره أنت يا أصحاب كربلاء. أيوة فنحن نعتز عايش السلمي موجود.
2: يا الله يا الله يا رازق رزق يا رازق رزق يا رازق.
3: أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج الحويف، كونوا معنا في الحلقات القادمة، ستجدون الأكثر حول حافك البلاد بإذن الله، إلى اللقاء.
4: الحويف
5: الحويف
4: الحويف برنامج أسبوعي

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي يشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري.

0: القرز والتنظيف ثم
1: التعبية أو ما يعرف برزامة التمر وغرض التخزين أو التسويق.
0: إخواني المزارعين وإخواني المستمعين، يعد مثل الغرزان من أولى رجوع الزراعة، لذا عليكم

نجعل هذا النجم وهو نجم المرزم بداية موسم ناجح بإذن الله تعالى، وذلك بالاستعداد الجيد وتجهيز الأرض واختيار الشكلات السليمة والبذور المعتمدة والأصناف الزراعية للمحاصيل الزراعية التي أثبتت بالتجربة مقاومتها للأمراض والآفات وتحملها لظروف الطقس وإنتاجها العالي من الثمار والحبوب.

بسبب قلة محصول الخيار بالصوب الزراعية. ومن أهم هذه الأسباب نذكر عدم وجود توازن بين النمو الخضري والثمري وقلة الاهتمام بعملية التوريد وإزالة الأوراق القاعدية لزيادة تهوية الصوبة بمسافة من 40 إلى 30 سنتيمتر من سطح التربة لأعلى، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الثمار. زيادة التسميد الأزوتي أو زيادة الري تؤدي لزيادة النمو الخضري وقلة الأوكسينات المسؤولة عن العقد البكري. لذلك يفضل التسميد بحرص وإمداد النباتات بعنصر النيتروجين من مصادر نترات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم وحامض نيتريك، وعدم المغالاة في استخدام الأسمدة الأزوتية الصريحة. تؤدي أيضا إلى ارتفاع نسبة

امینی الهادي لتخفيف الأوكسجين. تؤدي حرارة النهار المرتفعة إلى سرعة النمو الخضري وتصبح الساق رفيعة، وبالتالي يزداد تنفيل الثمار المتكونة على المجموع الخضري، لذلك نوصي بالاهتمام بالتهوية. ارتفاع الرطوبة النسبية خاصة في شهر إبريل ومايو، حيث ترتفع درجة الرطوبة أكثر من 80%، فارتفاع الرطوبة النسبية يجعل الثغور مقفولة، وبالتالي يقل الإنتاج، وبالتالي يقل تيار الماء المسحوب والناقل للعناصر، وبالتالي لا يصل غذاء للثمار. لذلك نوصي بتهوية الصوبة والاهتمام عند إنشائها أن تكون عمودية بالنسبة لتيار الهواء، مما يسهل من عملية التهوية. نقص عنصر الزنك، فالزنك مهم جدا لتكوين الأوكسينات في النبات، وعند حدوث نقص في الزنك فإنه يحدث قلة في العقد وبطء في خروج البرام. الاهتمام بتسميد عنصر الكالسيوم في صورة أكسيد كالسيوم لتقليل مقدار الأزوت في برنامج التسميد وزيادة الاستفادة منه وسرعتها. يؤدي نقص البورون إلى تحلل وهدم الخلايا التسمية في المناطق التي يحدث فيها انقسام سريع، ويكون ذلك عادة في منطقة البرعم الطرفي أو الجهاز الوعائي في الجذور والساق. وعند تطور الحالة يموت البرعم الطرفي كما تتشوه الأوراق العليا الحديثة، ويحدث أصفرار خفيف للأوراق الوسطى والمسنة، وربما تظهر بقع مائية تتلون حواف الأوراق باللون الأصفر الباهت، وتنحني حواف الأوراق إلى الخارج، وتظهر بعض الخطوط البيضاء الخشنة على ثمار الخيار وكأنها تعرضت للبرودة. يؤدي نقص البروم إلى تجزم النباتات، وتصبح السلاميات قصيرة، وتصبح الأوراق ذابلة ومتدلية إلى الأسفل.

0: من العيادة البيطرية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المربين، العناية بالحيوان وتقديم له الغذاء الجيد الغني بجميع العناصر الغذائية أمر في غاية الأهمية للحصول على إنتاج مقبول ومربح من اللحوم والألبان والبيض وغيرها من المنتجات الحيوانية. وهنا تبرز ضرورة الرجوع إلى الأطباء والفنيين البيطريين عند الرغبة وتبني مهنة تربية الحيوان، وللتعرف عن دور وأهمية الطبيب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض وزيادة أعدادها. حاورنا في هذه الحلقة من برنامج الأرض الطيبة الفني البيطري أحمد محمد الشعملي، مسؤول الحجر البيطري بمطار الريان الدولي. فإلى الحوار.
1: أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج الأرض الطيبة. وفي هذه الحلقة نرحب بالطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي، وهو مسؤول الحجر البيطري في منفذ مطار الريان الدولي. أهلا وسهلا بك أخينا الطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي.
2: أهلا وسهلا الأخ المهندس سامي عوشان وبرنامج الأرض الطيبة.
1: نعم. أولا عفوا، ممكن نعرف الأخوة المستمعين من مزارعين وغيرهم أهمية الحجر البيطري في المنافذ البرية والمنافذ الجوية مثل مطار ريان؟
2: نعم، لا شك أن هذه المنافذ وخاصة مطار ريان يعتبر يعني منطقة عبور أو نقطة عبور إلى داخل البلاد. وبصفتنا نحن مختصين في الجانب البيطري، نقوم برصد أي في حالة الواردات، في حالة الواردات أو خاصة بتكون معنا الرحلات الجوية عبر المطار، تأتي هناك بعض المواطنين اللي يأتون من جمهورية مصر أو يأتون من دول الخليج، مطار دبي، مطار أبو ظبي، يأتون وبيرفقتهم بعض الطيور. نعم، طيور مثل الصقور وكذلك الطيور زينة، ويأتون من مصر ومعهم القطط، أكثر شيء القطط وحتى الكلاب يأتون بها. نعم.
1: طيب، في حالة وجود معهم مثل هذه الأرساليات؟
2: طبعا هذه الحيوانات تمر عبر الفحص، عبر الري اكسميشن، عقل الفحص. أيوة. ويعطونا خبر أصحاب الجمارك والأمن، يعطونا خبر أن في مواطن هناك بحوزته حيوان، نوع الحيوان مثل قط او كلب او ما شابهها، او طير او طير. نعم، نقوم باخذ المواطن في اماكن المكتب، مكتب الفحص او الحجر البيطري، واول نسال عن الاوراق التي يحملها، هل الاوراق صحيه، هل ان عنده يعني يثبت ان هذا الحيوان اخذ
1: من
2: نعم، نقوم بالكشف عن الاطلاع على الاوراق الصحيه التي بحوزه المعطى، ثم نقوم بالفحص الكلينكي. الفحص الكلينكي يعني الفحص الخارجي على الحيوان. نعم، ناخذ مثلا الشكل، الريش، مثلا الشعر، العينين، القوائم، الاطراف، يعني يطلق عليه فحص كلينكي. لما تكون هذه علامات صحيه، طبعا يعني ينطبق عليه يعني الافراج، ويعني لا مانع للدخول. نعم، ان هذا الحيوان سليم.
1: عفوا اخينا البيطري احمد محمد سعيد الشعملي، طيب انت طبعا تشتغل في مهمتك بيطري، اهم الامراض التي تنتشر في المنطقه اللي تعمل فيها في مديريه البوش؟
2: نعم والله، امراض كثيره جدا يعني تصادفنا في الجانب الميداني، وكذلك شكاوى تاتي من المواطنين وخاصه ذات اصحاب القرى او الارياف حول مديريه غيل باوزير. واكثر الامراض هذه الامراض التدويد. هذا التدويد يعني الذباب الحلزونيه اللي تقوم بنقل البيض في اماكن رطوبه، يعني في اذا كان في هناك حيوان عنده اسهال، تاتي هذه الذبابه ووضع بيضها في مكان مؤخره الحيوان. اذا كان الحيوان مثلا حديث الولاده، في هناك
1: الحلزونيه.
2: نعم، الدول الحلزونيه هذا خلال 24 ساعه يعني تتطور وتعمل اورام في اماكن الاصابه، ثم بعد خلال 24 ساعه تنتشر وتنفجر، ينفجر في هذا الاعضاء أو هذه اللنس تنفجر ويكون هناك حيتان وديدان في فننصح الأخوة المواطنين في حالة الحيوانات اللي نعم هذه الحيوانات التي فيها يعني سهالات نعزلها نقوم بعزلها ونقوم بتصفيتها ونقوم بتابعتها.
1: طيب تنظيف. الوقاية من هذه المرض الممدود.
2: الوقاية طبعا نعم الحيوانات الخاصة ذات الحديثية الولادة أو الحوامل لما تضع أو لو تلد هذا لابد أن نعطيها وقاية، نعطيها تجريع بندازول ونعطيها كذلك تحت إفرمكتين تحت الجلد. هذه وقاية من هذه الذبابة.
1: طيب عند انتشار هذا المرض في الحظيرة كيف أنت تتعاملوا مع كفنيين كبيطريين؟
2: نعم في حالة انتشار هذا المرض نقوم بعزل الحيوان.
1: لاحظ أن الدود يعني تختار بها أماكن ضيقة.
2: نعم نعم أو نقوم
1: في جسم
2: بالضبط حيوان. تقوم بانفجار يعني في أماكن الأنس اللي صابها هذا تقوم بانفجار يعني تشوف الوضع يعني خطير جدا. وبعدين لما ينتشر وينفجر الأنس جاء في أماكن نصابة يعني في صعوبة لعودة الحيوان إلى
1: أكثر شيء أكثر من حيوان الماعز
2: أكثر شيء الماعز نعم حتى الإبل
1: حتى
2: الإبل نعم تنتقل في الإبل خاصة في المؤخرات وفي وفي الفم نعم جي هذه التدويد في هذه الأماكن.
1: طيب نحن الآن في فصل الربيع في فصل الخريف وصيف وشمس حارة إيش نصح المربين؟
2: نعم ننصح الأخوة المربين أولا أن يقومون بمتابعة التنظيف الحظائر وكذلك يعني الروث وكذلك الأماكن المبيت الحيوانات لابد أن تكون متهوية نظيفة متهوية وتكون الفتحات يعني مرتفعة جدا بحيث أن في الليل في المساء يكثر عملية الاجترار من هذه الحيوانات الحيوانات الصغيرة أو المجترات الصغيرة من الماعز والأغنام. فهذا الغازات غازات النشادر والغازات التي تطلع من الاجترار طبعا تسبب بعض المشاكل للحيوان فلابد أن تكون هناك فتحات وتهوية للحظائر. كذلك يكون هناك يعني فصل الصغار عن الكبار
1: مهم جدا.
2: نعم مهم جدا ويكون هناك مبيت ويكون مظل للحيوان والأعلاف دائما الأعلاف تكون يعني دائما الأعلاف خاصة الأعلاف الخضراء دائما تتعرض لأشعة الشمس إلى يعني حد كم ساعات ثم تقدم للحيوان لأجل لا تنتقل هذه المرضى الدودة تنتقل برضه مع الرطوبة تنتقل للأعلاف.
1: لاحظ أن كثير من المربين حكاية العزل هذا عزل الحيوان المريض ما يقوم.
2: نعم هذه المشكلة اللي نعاني منها لازلنا ولا زالت
1: بعدين يعني المريض ينقل نعم. يعني ينتقل المرض.
2: نعم مشكلة العزل هذا تقريبا لم يتقيد به المربين إلا يعني قليل
1: طيب
2: جدا يعني.
1: خلال شغلكم أنتم في البيطرة هل لاحظتم فيه أنه هنا عندنا الآن في مدينة غير بوزير والله في ساحل حضرموت في حظائر نموذجية؟
2: نعم في حظائر نموذجية وفي مربين نموذجيين يعني يهتمون بتغذية الحيوان مضافة برنامج التغذية ما هي الأعلاف المركزة متى يقدم الأعلاف المركزة وكذلك الماء يعني لا يظل 24 ساعة في الحظائر يعني بيت تأتي يعني الحشرات وتأتي البعوض ويأتي بوضع بيض في الماء يأتي الحيوان سليم ويشرب من الماء وتسبب مشكلة بعد
1: يسبب سهالات يعني كم مرات يشرب يعني
2: في الصيف طبعا يعني ممكن تقول
1: ثلاث مرات
2: نعم في الصيف أما في البرد أو في الشتاء ممكن تغبى يوم تغبى يوم وتسقى يوم أفضل لأن في البرد يزيد خاصة الإصابة بالالتهاب الرئوي زي ما تقولت الفطريات أو البكتيريا الرئة تنتقل في البرد أكثر شيء وتسبب ديدان كبدي وتسبب ديدان رئوية.
1: طيب المشاريع هذه الآن اللي يدعمون بها المربين مثلا في كثير هناك لاحظ من المنظمات تعطيهم مثلا أغنام للتربية هل في تبني مثل هذه يعني بعدين من قبل المربين هل لاحظتم مدى نجاحها؟
2: نعم في مشاريع يعني نسبة نجاحها كانت يعني ضعيفة جدا ضئيلة وفي مشاريع ما شاء الله يعني تطورت وطوروا المربين وتكاثروا في أعمالهم وما شاء الله يعني نعم مصدر دخل لهؤلاء. أذكر يعني في القارة كان مشروع دعمته العون المباشر عبر مؤسسة الروافد وكان ما شاء الله مشروع يعني ناجح جدا كنت
1: يعني.
2: نعم المدرب أنا في هذا المشروع وكذلك كنت متابع للمربين نعم في المربين جانب الميداني وفي الحظائر فترة إلى حد شهر يعني واستفادوا كثير يعني حتى ما في كانت إصابات وكذلك السلالة التي تدخل إلى المربي يجب أن تكون سلالة جيدة ما فيها يعني حامل الأمراض والعدوى
1: نعم. طيب أفضل السلالات المحلية، أفضل السلالات المحلية اللي
2: أفضل السلالات المحلية
1: يعني كتربية،
2: كتربية نعم بالنسبة للمصري وكذلك النجدي.
1: النجدي
2: نعم النجدي برضه يعني يتحمل الحرارة ويتكاثر بسرعة، وحتى يعني
1: التوم السلالة الهندية هذا يقولون
2: السلال الهندي وكذلك السوري هذا يعني يستهلك كثير من العلاف. نعم يعني المربي بشوية بالجانب الاقتصادي عنده بيضعف لأنه يحتاج إلى أكثر يعني العلاف.
1: أخيرا البيضري يعني أحمد محمد الشعملي لاحظ أن احنا أننا لازمنا نعتمد على اللحوم الخارجية لذات المسومات، إيش الأسباب؟ هل في إمكانية في يوم من الأيام نستغنى عن هذا؟
2: نعم، فالأسباب الرئيسية هي الجانب الزراعي. لأن الزراعة عندنا الزراعة أو الأعلاف عندنا نعم في فقيرة، فقيرة الأعلاف ما في، نعم ما فيش مراعي. يعني يطلع الأعلاف أو تنقل الأعلاف من المزارع إلى الحيوان لكنها فقيرة. أكثر شيء هي الأعلاف الخضراء، والأعلاف الموجودة في الآن في الزراعة فقيرة، التربة فقيرة من المعادن، فقيرة من الفوسفور، فقيرة من العظام. يعني ما في شراء كانت الآن ما في وزيف هذا الأسماك المجفة ما تعطى للتربة، لذلك يطلع الأشجار أو الأعلاف البرسيم أو القصب يطلع أخضر، يعني زيادة المياه أكثر من العناصر الغذائية، فتنقل الحيوان يأكل الحيوان مواد أكثرها سوائل، فلا ما يستجيب يعني للتسمين، ما ينمو، نمو يكون ضعيف، تكاثر يكون ضعيف، وكذلك التسمين. لذلك يعني تمر سنة تحصل المربي يعاني من مشكلة النمو والتسمين، لذلك ما فيش يعني لا لا لا لا لا لا لا
1: نعم يعني.
2: ما فيش تسمين، ما فيش سمين.
1: طيب لذلك نلاحظ إنه في السلالات البلدية مثلا المشقاصي، والسلالات هذه يعني تباع بأسعار أغلى من ولحمها يعني طري.
2: عيد عن السؤال،
1: أقصد أنا بالنسبة للأصناف حق السلالات المحلية
2: نعم
1: تباع بأغلى يعني من الصومالي.
2: نعم نعم نعم طبعا الجانب أو الثروة المحلية أو تربية في البلد اللحم حقها غير اللي تستورد. طبعا
1: نحن نريد يعني
2: تطور نعم.
1: وعي بضرورة التوسع في
2: نعم والله يا أخي نعم
1: خاصة في الأرياف.
2: نعم والله يعني ننصح الأخوة المربين أن دائما يركزوا كذلك على المراعي ويركزوا على التنوع الأعلاف، يعني ما يعتمد الحيوان على الأعلاف الخضراء، ينتقل يعني يغيرون الأعلاف إلى إلى إيش؟ إلى جافة، لأن الجافة فيها الكمية الغذائية مركزة عكس الخضراء
1: والأعلاف المركزة
2: المصنوعة هذا دائما يعني تكون يومية على الحيوان.
1: نعم. طيب لاحظ في حالات يعني للأسف ظاهر الراعي الأغنام السايبة هذه في الشوارع على القمامات.
2: والله هذا مشكلة كذلك يا أخ مهند السامي، مشكلة يعني منتشرة جدا في الخاصة في المدن. نعم في المدن، وهناك إشكاليات وحتى وصلت إن إن إن إن, إن, إن الإبل والنوق كذلك يعني منتشرة في الطرقات وكثير في المحاكم، شوف المحاكم كثير من بين المربي وبين المالك. هذا يعني يقول هذا ضرته وكذا، وكذلك الضر يعني المزارع مسكين ينتظر انتاج، ينتظر شيء يغطي له وسرته، ياتي يعني فريق او قطيع من الجمال يدخل على وياكل ويهدم. هذا صراحه امر والله يؤسف له، يعني نحث الاخوه في يعني الجهات الخاصه، جهات المجلس المحلي والاخ المدير عام مديريه ان يعني يتعاونوا ويوجهوا، وكذلك يعني يكون هناك نظام، يكون هناك يعني عواقب على هؤلاء من ملاك الحيوانات.
1: طيب ونحن في ختام لقاءنا اخينا محمد احمد سعيد الشعملي، بحكم يعني دائما انتم في الميدان، كلمة خيرة تودون قولها للمربين.
2: كلمة خيرة للأخوة المربين أني يهتموا بالجانب الجانب الثروه الحيوانيه، لان الجانب الثروه الحيوانيه هي تعتبر من اسس تطور الاقتصاد وكذلك تصور المدن. فلا يكون هناك يعني تطور ونمو اقتصادي منزلي الا عبر هذه الاسس، منها تربيه الحيوان. فتربيه الحيوان نحث الاخوه المربين على البلد من الشباب ومن الكبار ومن الصغار ان يهتموا بالجانب تربيه الاغنام، وهذا مشروع يعني نعم، وحتى الدواجن يعني الدواجن برضه انت يعني مشاريع خفيفه وكذلك ما تستهلك كثير من التجهيزات. نعم، فهذا كله يعني يصب في التطور الاقتصاد المنزلي الذي اذا يعني به يتطور الاقتصاد العام.
1: نعم، نحن في ختام لقانا هذا نشكركم يعني صبركم علينا وثقلنا بال
2: حياك الأخ المهندس سامي عشان وأخ زميل وأخ من أبناء المنطقة، ونشكرك ذلك الاهتمام بالجانب الزراعي والجانب الحيواني، وهذا نحن يعني نتمنى أن يكثر هؤلاء الوجوه وتكثر هؤلاء الرجال هؤلاء المهندسين الذين يعني دائما يدعموا دائما ينشروا هذه الفكرة وهذه

أصوات المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام رقة تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبور.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز لأهم ما جاء في الأنباء. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غوردنبرغ مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن والجهود الأممية والدولية ذات الصلة بالتطورات الراهنة في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتهديدها لأمن الملاحة الدولية. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اليوم بمدينة المكلا لقاء مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمني في إطار متابعة أوضاع ميناء المكلا والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات وبحث خطط تطويره وتعزيز دوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والتنموية بالمحافظة. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير

0: عمر كل يوم ام محمد ام عمر ام محمد
1: عشر كملت
2: دريت انه جالها خطيب
1: خطيب
2: ايوه عريس
1: اسوق لك يا العريس ومن عريس مغروم دي
2: شفتيها على طول شاف الطول قدامهم
1: خالتي
2: وافقت عليه ايوه
1: خالتي بحسها والله
2: لا حس موافقه عليه قالت بنزويها بنيقدها كبيره قدامي شافت الطول
1: اي قولي لها ضعي صمصوم ووادي
2: قالت لي زويت وعمري اصغر منها
1: قالت وش انت بغيتيها الاول ديل يزويون 14 13 12 قالت غرام
2: قالت بنتي وبزوجها
1: بنتي شو بزوينها
2: بفرحها قالت وقت بشوف عيالها
1: قولي لها بشوفين عيال من قولي لها بنتش اول مره دحين عادها اسوق لها لا هي حق مسؤوليه بيت لا هي حق مسؤوليه حبل واولاده لا هي مسؤوليه وحرمه بتربي عيال وبتعرف تفهمهم
2: وغشيمه
1: لا لا
2: غشيمه
1: لا لا
2: دوب نهار تتكلم في كل شيء يعني احيانا حتى حاجه الدار هنا تقول لصاحباتها مره حس نمشي وياها مره
1: ايوه
2: هذه اللي تبرقعت
1: طيب
2: عبرنا حصلنا زوف من صاحباتها يا فلانه يا فلانه
1: شفتي
2: لي فطومه قالت لها صاحبتها انت تذكرتي قالت لي رفعت البرق وقالت لي شوفيني ها حلوه ولا ماني حلوه
1: يا باي وكذا خالتي ايش دواء برمي سمعيها خالتي شي كله ابغى حد يقولها بعدين كلنا اوه عني شيني منشن عليها ابغى اتكلم ولد اخوي لا لا لا لا مش في السن كله ولد اخوي وعاد صغير عدله 17 سنه بكمل الثانوي بيدخل الجامعه بعدين قلنا ما
2: بخطب بتحجزينها يعني
1: بحجزها تقولي لي خطبت وخالتي مش موافقه
2: خالتي
1: لا خالتش بالعقل لا
2: ابو عمر
1: ايوه
2: قال ما بدخل مع امي في كلام
1: هم ديل يقدسون امات ما قلنا شي لهم على العين والراس
2: قال ما برد لها كلمه
1: ما يقع قولي له ما برد لها كلمه بتفهم والدتك بالعقل قولها عادها ما هي حق
2: قولها والله نشوفها لك ما بدي
1: ما هي حق ترباع ولا هي حق مزوجه حرام حرام عاد هلا تقربع والسرقة حتى المطبخ عاد
2: فرحانه
1: دخلت المطبخ
2: هو كنت تقربع حتى تدخل شويه
1: تقربع قول لي شو
2: انا بدي اندومي شيء
1: بدي نعرف
2: وش بطاطس مدري وات لك
1: عاد هسه الاحرام عليهم صدق حق بيزويونها و15 عاد هلا كمل
2: 14
1: عاد على قول 14 هيا قم وعاد بيزو لا لا لا لا
2: ما يعرفني انها 14 مي 15 ذاك اليوم تقول لي اوه يوم عمر عيد ميلادي ال14 بيجي ما جبتي لي شيء هديه قبل شهر مدري شهرين
1: لا لا لا لا
2: قولي قلت لها ابشري اللي بغيتيه بجيب لك اياه
1: لا لا فهمي خالتش انه دش فيه يحصل فيه كوارث الزواي المبكر شفيه كوارث
2: انا عمرها مش في في الفرح بتفرح وبتحني ايه ورعشة
1: لا هي حق حبل
2: ورعشة كله
1: لا
2: لكن
1: لا
2: بعدين
1: لا هي حق حبل لا هي حق ولادي
2: ساعة الفوت ما ينفع الصوت
1: لا هي حق مسؤولية لا هي حق شيء صدقيني غلط كبير الواحد يزوي يصيبه في هذا السن وقت الصدق انتي لا يقولون بتعنس ولا بتكبر ولا داك والله
2: دي
1: كل شيء ولا شيء 18 سنة غلقتها 19 غلقتها يا حيه وسهلة بالخطيب لكن
2: 15
1: 14 لا
2: مستعجلين ديل ابوها بسرعه
1: لا لا يا ام عمر دخلي في حال خالتش
2: انت كمان
1: وعمش
2: انت كمان
1: ماني ما بقدر لهم صدق يعني بي هودي لا لا صدق
2: مين لو
1: بساعدش عيوني عيوني كش تعرفين اني معناته الباطل انما يعيبني وحري في وايدني ولن
2: ندار واحده ثانيه بتقولوها بتقول فكرت من السهره خليها تروح توها
1: سوالي
2: صغيرة حبوبة بعدين أيوة. ولو انها ما تلاقي شيء في الدار بس برضه حبوبة
1: حبوبة كلنا نحبها الصدق كلنا نحبها بعدين مرعوشة وتطمر وتقفز وعمل
2: تقوم بصغيرين انك ما تكون بعيال اخوانها
1: ما ابغناها تقوم بشيء نحن ابغانا ربي يسعدها بس ما والدراسة كي دحين كله ضاع من الدراسة كي خالتي ايش قاعد بتخرج من الدراسة بس خلاص غراق الغلاق
2: الغرام ابنية موافقة قالت ما ابغاني الوالي في الدراسة ماني حق دراسة
1: بس غلاق الغرام خلاص
2: بدل ما يقولوا لها درسي مستقبلش
1: انا بدي حتى اكمل الثانويه الحين شوفي الحين يوم تقع ماشي دراسه ولا شي فهم ولا شي استيعاب وزواي مبكر وعيال ومسؤوليه زوج دل دكارت ايش فيه بنت الحلال ماني امي بقوم بشيل عمري معقد في قلبي حرقة سبرت في حلقي
2: هي مسكينة
1: حيابش اختي بابتني كده خالتي وبقول هالكلام مود ان كانش راضية راضية
2: لا
1: ما انتي راضية
2: لا ماني راضية
1: خلاص
2: تمام
1: يلا

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

صاحبهما في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه. إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: التقنية تماما في المكلا.
1: لتعيين أركان حرب للقوات الجوية والدفاع الجوي ووكلاء للجهاز المركزي لأمن الدولة ومستشارين لرئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. وزيرة الخارجية تبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن وتهديد ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل قصر سلطان القعيطي بالمكلا. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 176 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا للقوات المسلحة رقم 176 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026 ميلادية. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحيا قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026 ميلادية. قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسماؤهم في المناصب المبينة قرين اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي: العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، العميد الركن أحمد سعيد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026 ميلادية. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026 ميلادية. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أنس بالمكلا الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. وفي كلمة له في مستهل الاجتماع أكد الأستاذ الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في حضرموت، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي والذي سيؤسس أو الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي، داعيا جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى الالتفاف حول المشروع الحضرمي الجامع والمساهمة في إنجاح هذه المرحلة التاريخية بما يعزز وحدة الصف الحضرمي ويخدم تطلعات أبناء حضرموت. وأثنى رئيس اللجنة التحضيرية على الجهود المبذولة في فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف شرائح المجتمع بما يعزز الشراكة المجتمعية ويضمن مشاركة واسعة في إنجاح أعمال اللجنة التحضيرية والمجلس التنسيقي وتحقيق أهدافه. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اليوم بمدينة المكلا لقاء مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية في إطار متابعة أوضاع ميناء المكلا والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات وبحث خطط تطويره وتعزيزه وتعزيز دوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والتنموية بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة النائب التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي سير العمل بالمؤسسة ومستوى الأداء التشغيلي بالميناء، مستعرضان الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة والاحتياجات اللازمة للارتقاء بأداء الميناء خلال المرحلة المقبلة. وشهد اللقاء حضور المدير العام لفرع هيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا الدكتور نبيل بن عيفان وعدد من رؤساء الإدارات بالمؤسسة، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الإمكانات التشغيلية واللوجستية للميناء بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانته كمرفق اقتصادي واستراتيجي. وأكد الوكيل الجهوري أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وفي إطار مهام اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لتقييم أوضاع الميناء وحصر أبرز الاحتياجات والمعوقات وإعداد تصور متكامل يتضمن الآليات الكفيلة بتطويره والارتقاء بمستوى خدماته. وأشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا يتضمن نتائج النزول الميداني وما تم الوقوف عليه من ملاحظات وتوصيات ومقترحات تمهيدا لرفعه إلى قيادة المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تطوير الميناء وتعزيز دورها المحوري باعتباره أحد أهم المنافذ الاقتصادية والتجارية في المحافظة وبما يدعم جهود السلطة المحلية في تحفيز التنمية والتحسين. تقدم حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة، والذي ينفذ بالشراكة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعن للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعن. وطلع الوكيل الكثير خلال الزيارة الميدانية على مراحل الترميم الجارية في أجنحة القصر المختلفة ونسب الإنجاز في أعمال التأهيل الإنشائي والمعماري والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للقصر الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة، مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول آليات التنفيذ ومعايير الحفاظ على الهوية التراثية للمبنى وفرص العمل التي وفرها المشروع للشباب من أبناء المدينة في مجالات الحرف التقليدية والترميم. وأكد وكيل المحافظة للشؤون الفنية أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف الحفاظ على الموروث الثقافي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية باعتبارها رافدا مهما للتنمية السياحية والاقتصادية، مشيدا بالشراكة المتميزة مع منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعن للعمارة، مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن مشروع ترميم قصر السلطان القعيطي لا يقتصر على الجانب المعماري فقط بل يمثل أيضا فرصة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة عبر ربطهم بالتراث والثقافة. رافقه خلال التفقد المهندس أبو بكر محمود باجابر المدير العام للإدارة العامة للمشاريع بديوان محافظة حضرموت، والدكتور عبدالله باوميان المدير التنفيذي لمؤسسة دوعان للعمارة، والمهندس علي بسعد مدير المشاريع بالمؤسسة، وعدد من المختصين. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا المشاركين والمشاركات من صناع المحتوى والمؤثرين في النسخة الثانية من ملتقى المؤثر الذي تنظمه مؤسسة العون للتنمية. وفي مستهل اللقاء نقل الوكيل بعلوي تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي للمشاركين، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب اهتماما كبيرا انطلاقا من إيمانها بأن الشباب يمثلون الطاقة المحركة للتنمية والركيزة الأساسية لبناء المستقبل. وشدد وكيل المحافظة على أهمية الدور والمسؤولية الأخلاقية التي يطلع بها صناع المحتوى والمؤثرون من خلال تقديم محتوى هادف يعزز القيم النبيلة ويدعم السلم الاجتماعي ويسهم في خدمة حضرموت، داعيا إلى توظيف المنصات الرقمية لخدمة قضايا الشباب وتسليط الضوء على المبادرات النوعية وإبراز النماذج الإيجابية والمشرفة باعتبار المؤثرين مرآة تعكس واقع حضرموت وتطلعات أبنائها. وأكد الدكتور بعلوي حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع الشباب ودعم مبادراتهم وأفكارهم قائلا إن أبوابنا في السلطة المحلية ستظل دائما مفتوحة للاستماع لأفكاركم وآرائكم كشباب، وسنكون صوتكم الذي يحمل تطلعاتكم ويساند مبادراتكم. آخر خبر، أصدر الأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت قرارا إداريا رقم 105 لعام 2026 ميلادية بشأن تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي 2026-2027 ميلادية. وقضى القرار بتكليف مديرين ووكلاء للمجمعات والثانويات والمدارس ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في 474 مدرسة بمديريات ساحل حضرموت. وفي إطار تنفيذ إجراءات قرارات تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي الجديد، أطلق مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نقل الإدارات المدرسية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وأوضح المكتب أن الخدمة تمكن شاغلي الوظائف الإدارية المدرسية من الاطلاع على نتائج النقل بكل سهولة، وذلك عقب اعتماد وإصدار قرارات التكليف بما يضمن انسيابية الإجراءات الإدارية وسرعة وصول المعلومات إلى المستفيدين. وأكد مكتب الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام الكوادر التربوية، داعيا جميع المعنيين إلى استخدام خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك ومراجعة إدارات التربية والتعليم بالمديريات في حال وجود أي استفسارات. وتأتي هذه الإجراءات استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد بما يسهم في استقرار العمل الإداري داخل المدارس وتهيئة البيئة المناسبة لبدء العملية التعليمية بكفاءة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو النبأ الأخير، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. قرارات رئاسية بتعيين أركان حرب للقوات الجوية والدفاع الجوي ووكلاء للجهاز المركزي لأمن الدولة ومستشارين لرئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. وزيرة الخارجية تبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن وتهديد ميليشيات الحوثي للملاحة الدولية. وكيل حضرموت لشؤون التنمية تفقد سير العمل في مشروع ترميم وتأهيل قصر سلطان القعيطي بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس ونطلع على الهواء مباشرة مع سالم علي، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بأمان الله.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. زيارة ناجحة ومثمرة لوفد مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوفيق والنشر للمملكة العربية السعودية. نائب رئيس المركز يقول الهدف من هذه الزيارة هو بناء شراكات دولية وصياغة خطة استراتيجية للفترة من العام 2027 حتى العام 2030. متابعة الزميل عبد العزيز محمد بمحسون. قام وفد من مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر خلال الشهر الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية شملت حزمة من الأهداف الروحية والعلمية والاستراتيجية التي تخدم مسيرة المركز وتطلعاته المستقبلية. واستهل فريق المركز بزيارته بالجانب الروحي من خلال أداء مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف، ثم زيارة المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل البدء في تنفيذ الشق العلمي والعملي من برنامج الزيارة، حيث تضمن برنامج الزيارة على الصعيد المعرفي وبناء الشراكات إجراء سلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية البارزة في المملكة العربية السعودية، والتي تتقاطع في مجالات عملها واهتماماتها مع توجهات مركز حضرموت. وهدفت هذه اللقاءات إلى مد جسور التواصل وخلق شراكة متينة وتفعيل التعاون الدولي في مجالات البحث التاريخي والتوثيق وحفظ المخطوطات. كما عقد الوفد وفي إطار العمل المؤسسي والتطوير الداخلي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الهامة مع مجلس إدارة المركز المتواجد في المملكة، حيث جرى خلال هذه اللقاءات استعراض ومناقشة ما تم إنجازه من مشاريع وأعمال في الفترة الماضية ورسم متجهات العمل القادمة للمركز برؤية

الحقيقة حيث قال: بالنسبة لزيارة وفد مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر إلى المملكة العربية السعودية، فقد كانت هذه الزيارة محطة نوعية في سيرة مركز حضرموت للدراسات التاريخية. تم في بدئها أداء مناسك العمرة، ثم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الحرم النبوي. وكانت هذه الزيارة برعاية كريمة من الشيخ المهندس عبد الله بن أحمد بوكشان. في المدينة المنورة زار وفد المركز مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وتباحث مع مسؤوليه آفاق شراكة متميزة علميا بين المركزين. وكما عقد في الرياض ورشة عمل عن النسيج الرقمي للذاكرة الحضرمية في بيت الشيخ الفاضل عبد الله أحمد بوكشان بالرياض، قدمها المهندس أحمد باحشوان والأستاذ إبراهيم الزبيدي والدكتور جمال جابر. أيضا عقد في يوم الجمعة في منزل أبناء المرحوم الشيخ أحمد محمد باجنيد عقدت ندوة بعنوان حضرموت التأصيل والهوية والآفاق المستقبلية. تحدث فيها الأستاذ الدكتور عبد الله سعيد البعيدي والأستاذ الدكتور عبد القادر علي بعيسى والأستاذ صالح حسين الفردي. أيضا في ديوانية سهالة للأستاذ محمد باراس أقيمت ونفذت ورشة عمل عن التنظيم المؤسسي والبناء الإداري للمركز، قدمها الأستاذ حسين عبد الله بامشموس. وقدم أيضا في ديوان سهالة ورشة بعنوان من واقع الإعلام وخطط التسويق، شارك فيها المهندس أحمد باحشوان والأستاذ شكري بن مخاشن والأستاذ عمر بجعمان والأستاذ عبد الرحمن حسان. أيضا أقيمت في ثلوثية الأستاذ عمر بامحسون ندوة بعنوان حضرموت الامتداد الجغرافي وذاكرة المكان، قدمها الدكتور

0: المعرفي، واستقبل الوفد حفاوة خاصة من رئيس المركز الدكتور يحيى محمود جنيد والأساتذة إدارة المركز والعاملون فيه، وتم اتفاق الطرفين مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر ومركز البحوث والتواصل المعرفي بالرياض على تحرير مذكرة تعاون علمي وثقافي مشترك بين المركزين. كما عقد اجتماع بين إدارة المركز مجلس إدارة المركز والعاملين فيه لمناقشة خطة المركز ولا سيما منتدى عميد الوفاء الثقافي وبرامجه المقبلة. وفي جدة زار الوفد مقر موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومع الأستاذ عباس صالح طاشكندي مدير تحرير الموسوعة، مستفيدا من بناء موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة في بناء الموسوعة الحضرمية التي بدأ المركز في إنجازها. كما زار الوفد في جدة دار الفنون الإسلامية واستقبله المهندس أنيس صالح حمزة الصيرفي رئيس الدار شارحا له كثيرا من نشاط هذه الدار ومستفيدا من تجربتهم. وأيضا عقد في آخر الزيارة في بيت الشيخ عبد الله بن أحمد بوشان جلسة واسعة تحدث فيها الشيخ محمد سالم بن علي جابر عن نشاطات المركز، كما عرض فيلم توثيقي واسع الجنبات عن المؤسسة. هذه أبرز المناشط الرسمية، يضاف إلى ذلك تكرم عدد من المضيفين باستقبال الوفد وفد المركز في عدد من الضيافات تم خلالها مناقشة كثير من القضايا العلمية والثقافية المتعلقة بالمركز ونشاطه وإمكانية تطويره مستقبلا.
1: متابعتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

المسمع الثالث 12 عاما على رحيل الفنان الكبير كرامة مرسال. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وافق يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري مرور 12 عاما على رحيل الفنان الشعبي الكبير كرامة سعيد مرسال، الذي أطرب عشاق الطرب والفن الأصيل في داخل حضرموت وخارجها بالفن الحضرمي وربط نصف قرن من الزمن. يذكر أن الفنان كرامة مرسال قد توفي في يوم الأحد 3 أغسطس 1900.

المسمع الرابع حصاد المصادع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المصادع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أولى إصدارات هذا الأسبوع سوق الحلوى في الشحر، تأليف الأستاذ عمر علي بسلمة. الكتاب هو الإصدار الثامن ضمن سلسلة كتاب نادي الشحر الأدبي. وثاني هذه الإصدارات كتاب عدن رؤية في تاريخها التجاري، المؤتمر العلمي الرابع، 25 يناير 2022 للميلاد. أما الإصدار الثالث فهو كتاب سرد تاريخي لتعدد جوامع الشعر بقلم الشيخ المقرئ أبي عثمان عادل ابن خميس ابن سرور، رئيس مؤسسة وقف للأعمال الخيرية والإنسانية. أما الإصدار الرابع فهو بعنوان سمهان والمخابرات البريطانية، تأليف

نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.

البرنامج الثقافي الأسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوقع.

طلعوا وكيل محافظة الرموز للمساعدة لشؤون الشباب والمجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلم على التحضيرات النهائية لانطلاق نهائيات

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء نقلنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. أما الآن نستكمل وياكم ما تبقى من الأخبار الرياضية.
1: بالساحل والوادي وتنظيم اللجنة الرئيسية للبطولة أسفرت مواجهات دور 16 من كأس الجمهورية على الآتي: التلال من عدن مع شعب حضرموت، وأهلي عدن مع سلام الغرفة من حضرموت، ووحدة عدن مع المكلا الحضرمي، وتضامن حضرموت مع السد المأربي، ووحدة صنعاء مع هلال الحديدة، وشباب مرخى من شبوة مع شعب صنعاء، وشعب إب مع 22 مايو من صنعاء، وسيئون حضرموت مع أهلي صنعاء. وصل دوري تونا الخيصة لكرة القدم في نسخة الأولى تقديم مواجهاته الحاسمة والحماسية، حيث نجح فريق نصر 40 شقة في حيز بطاقة التأهل للدور الثاني عقب فوزه على هلال مجرف بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على أرضية ملاعب العمود العشبية بمدينة المكلا ضمن منافسات الدور أول بطولة المقامة برعاية مجموعة تون الخيصة بحضرموت. أعلن نادي نصر السعودي رحيل لاعبه البرازيلي ويسلي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في رحلة إعارة جديدة. ونشر نادي النصر السعودي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع إكس أعلن من خلالها إعارة ويسلي إلى نادي كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل. وبحسب ما كشفت عنه صحيفة الرياضة السعودية في وقت سابق لا يسمح للنادي بضم اللاعب البرازيلي بشكل نهائي عقب نهاية الموسم المقبل. أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر النادي السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أعلن من خلاله التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي بعقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي في 2029. ولم يكشف الاتحاد عن التفاصيل المالية للصفقة غير أن تقارير صحفية سابقة أكدت أنه سيدفع 13 مليون يورو للنادي الأسباني على عدة دفعات بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع عقده مستقبلا. ويعتبر لاعب الوسط السنغالي أول صفقات الاتحاد الأجنبية الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي. حسم الأسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي موقفه بوضوح بعدما أبدى برشلونة خلال الساعات الأخيرة اهتمامه بضمه من النادي الإنجليزي. وفي صحيفة آس الأسبانية أبدى برشلونة خلال الساعات الأخيرة اهتماما بوضع اللاعب الذي يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده في الوقت الذي أبدت فيه عدة أندية اهتمامها بالتعاقد معه من بينها باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. ويتمسك رودري بموقفه إذ لا يفكر سوى في خيار واحد وهو التوقيع مع ريال مدريد حال رحيله عن مانشستر سيتي. ينتظر ريال مدريد رد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على العرض المحسن الذي قدمه لتجديد عقده وسط اهتمام من أرسنال بضم اللاعب في حال تعثر مفاوضات. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية قدم ريال مدريد عرضا محسنا لنجمه تتجاوز قيمته 19 مليون جنيه استرليني سنويا. ومن جانبه أكد المدير الفني المرينجي يوزيه مورينيو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يمثل جزءا أساسيا من مشروعه الفني، وهو ما عزز ثقة ريال مدريد في الإبقاء على اللاعب فينيسيوس جونيور. وصلت قضية انتقال جوليان الفاريز إلى مفترق طرق حاسم بعدما بات المهاجم الأرجنتيني مقتنعا بأنه الوحيد القادر على كسر الجمود مع أتلتيكو مدريد عبر مواجهة مباشرة مع مدربه سيموني لإقناعه بالسماح له بالرحيل إلى برشلونة. ويدرك الفاريز أن بقاء أتلتيكو على موقف الرافض لبيعه لمنافس مباشر محليا أو أوروبيا لا يتغير إلا إذا بادر هو شخصيا بالتحرك، ويرغب النجم الأرجنتيني في أن يتم ذلك وديا من خلال حوار صريح يشرح فيه أسباب رغبته في ارتداء قميص برشلونة، مؤكد أنه غير سعيد في مدريد ويريد أن يكون سعيدا باللعب لنادي برشلونة. أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إلغاء العقوبات التي سبق أن فرضها الاتحاد الأفريقي كاف على رئيس صامويل إيتو، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر بحقه على خلفية أحداث مباراة الكاميرون والمغرب في كاس أفريقيا 2025. وأوضح الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي أن لجنة الاستئناف التابعة لكاف أصدرت قرارا يقضي بإلغاء جميع العقوبات الموقعة على إيتو مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية. وكانت لجنة الانضباط في كاف عاقبت إيتو في وقت سابق بالإيقاف 4 مباريات إلى جانب تغريمه $20,000 بعدما اعتبرته مذنبا بانتهاك مبادئ النزاهة والروح الرياضية

0: الدولة اليمني الآلي الصنعاني مع الشعب حضرموت في تمام الرابع عصرا، وهلال حديدة مع السلام المطلق في تمام عصرا. وفي بطولة دوري الدولة الخيصة يلعب ساحل الشري أمام شباب السعادة في تمام الساعة الثامنة على ملاعب الأردنية الأشبية. أما كأس الأفضل في إنجليزيها فيلعب بريستول مع سول في 79 دقيقة، والمباراة الأردنية للأندية الأخرى فيورنتينا مع لاكارونيا في 9 مساء، وموناكو مع خيتافي في 9 مساء، وملقا مع العربي في 9 مساء. الرياضية التاس حياتي أنا في البحرين وحياة عزيز سالم اللجنة نلتقيكم السبت القادم.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

Verbinden.

0: جمال نور محمد بن حسن، وقد وصفنا لكم تلك الحورية التي تلبس 7 أثواب من أفخر ثياب أهل الصين، أعلاها ثوب أصفر من أغلى أنواع الحرير.
1: بعدما تغرف الجارية الحسناء الأرز بتلك المغرفة النحاسية الكبيرة، يأتي الغلمان بمعون كبير فيه دجاج كثير، فتفرغه الجارية لكل ضيف دجاجة في سكرجة، فإذا التهمها غرفت له وأفرغت لونا آخر من الدجاج.
0: فإذا تمت ألوان الدجاج والتي تقرب من 10، أتوا بألوان من السمك، فإذا فرغت ألوان السمك

should.

0: تقم.
1: لذا سنبحر مع شروق شمس الغد يا ابن فرحان، فقد استأذنت السلطان جمال الدين في مغادرة هذا المكان الذي سيعودنا على الكسل ويجعل منا تنابلة نيام لا نفعل شيئا سوى التهام ألوان الطعام.

Oh,

Eso es por lógica.

0: فهو كبير الوزراء يأخذ بيدي صاحبكم ابن بطوطة ليقدمه للرعي. قد قاموا جميعا من أماكنهم ورفعوا حمائمهم الصغيرة من فوق رؤوسهم. إنهم يفعلون كما يفعل كثير من الوزراء.
1: رحبوا برحالة العرب ابن بطوطة، رحبوا بضيف ملك ملوك بلاد الصين.
2: مرحبا مرحبا برحالة العرب.
1: والآن يا رعايا ملك ملوك الصين في كل هذه البلدان، يا من تعمرون وتزرعون الأرض وتقدمون للناس جميعا أشهى وألذ الطعام، اسمعوا لكلمة صديقنا القادم من بلاد العرب والحضارة، بلاد الأمجاد العظيمة.
3: كلنا آذان صاغية يا ابن بطوطة، فهلا حدثتنا عن حضارتكم الخالدة؟ هلا حدثتنا عن سر حبكم للترحال والسفر يا ابن بطوطة؟
4: نعم وكرامة يا ابن الحضارة الصينية، توأم حضارتنا العربية العريقة. أما عن السفر والترحال والهجرة فقد جاء في كتاب الله المجيد قوله تعالى:
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
0: لكني أود أن أسألك فاصدقني القول، ألا تشعر بغربة في بلادنا وهي أبعد بلاد الله عن بلادكم في غرب أفريقيا؟
5: ثم

0: باب الدعوة الغرباء، وليس ممن يطلب الدعة والراحة، وليس ممن يطلبهما وإن ابتعدوا عن الأوطان ألف سنة.
1: شاعرنا العربي يقول:

الدار طاب وإن لم يسر لم يطب والأزد لولا فراق الغاب لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطبه وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب.

0: أنتم يا بحارة العرب الشجعان، إنها لغة عاصمة مدمرة، ولكنكم أقوى منها بعون الله وقوته. تدفوا بقوة.
1: لكن إلى أين نتجه يا نخدة؟ إلى أين ونحن لا نعلم؟

تبحر ناحية اليابسة نحو المشرق فلا تدفعكم النوة إلى أي اتجاه غير المشرق، فهذا بابنا إلى بلاد المليبار.

0: وتقذف بنا نحو المنطقة المرجانية.
1: يا نوخذة السفينة أدركنا، فقد غرقت غرفة الهدايا السلطانية. أدركونا يا بحارة السفينة.
2: أشعلوا شعلة الاستغاثة، أشعلوا شعلة الاستغاثة لترانا السفينة القريبة وتسرع لنجدتنا. أسرعوا أسرعوا أيها البحارة ونفذوا ما أمرتكم به بسرعة.

0: لم تتوقف لحظة واحدة، واستمرت سفينة ابن بطوطة ضائعة بين حقول المرجان ليلة طويلة.
1: وقبيل شروق شمس اليوم التالي كانت السفينة قد استقرت على شاطئ جزيرة مجهولة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي أنجانا من هذا الهلاك في هذا البحر، وأشهد أن إلهكم هو إله الحق يا ابن بطوطة، فإنه إله يستجيب لعباده المؤمنين.
4: إنه الإله الواحد. يملون

0: الحمد لله
1: أبشر يا ابن بطوط، أبشروا يا إخوة الإسلام، قد آمن رجال ملك ملوك الصين الذين أرسلهم ملك المليبار معنا ليكونوا عيونا علينا طوال رحلتنا، فأصبحوا إخوة لنا بعدما اتبعوا ديننا.
2: الحمد لله، أبشروا بالأجر العظيم يا إخوة الإسلام، من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء.
3: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
4: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
3: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
4: إخراج أحمد سالم.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. أحييكم أنا علي باقي بصحبة الزميل المخرج عبد الله أيضا حسين، ومن الإعلام الحديث الزميلة مادلين باكود. أرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الحلقة التي بعنوان مفهوم ونماذج التربية الإيجابية.

وانت فعل الامر عندك بالعيون. من يقولك لا للصفات وانت فعل الامر

تعد التربية الإيجابية الأساس الذي يساعد الأطفال على بناء شخصيات قوية، لأنها تقوم على مبدأ التوجيه والتشجيع بدلا من التوبيخ والعقاب القاسي. فعندما يكبر الطفل في بيئة مليئة بالحب والتفاهم، يصبح أكثر قدرة على التعامل مع الحياة ومشاكلها بثقة ووعي، كما أنه يتعلم السلوكيات الإيجابية بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إجباره عليها. إن أحد أهم جوانب التربية الإيجابية هو التواصل الفعال بين الأبناء وبين الآباء، فحين يستمع الوالدان إلى طفلهما باهتمام يمنحانه الفرصة للتعبير عن مشاعره وأفكاره بحرية، فإنه يشعر بالأمان. هذا الحوار المفتوح يساهم في تقوية العلاقات بين الطرفين، ويساعد الطفل على فهم القيم والمبادئ وتقبلها بسهولة بدون أو بدلا من إلقاء الأوامر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، قرص القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء هو أحد أهم أدوار الأسرة، حيث تشكل الأخلاق الأساس الذي يبنى عليه الطفل شخصيته وسلوكياته في المستقبل. فالأسرة ليست فقط مكانا للنمو الجسدي، بل هي البيئة التي يتعلم فيها الطفل الفرق بين الصواب والخطأ، ويتشرب منها المبادئ التي ستوجهه في حياته. فعندما ينشأ الطفل في بيت يقدر الصدق والأمانة ويعطي أهمية للاحترام والبذل، فإنه يصبح أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين باحترام ومسؤولية. القدوة الحسنة هي أحد أهم وسائل تنمية القيم في الأسرة، فالأطفال يتعلمون من تصرفات والديهم أكثر مما يتعلمون من توجيهاتهم. وعندما يرى الطفل والديه يعاملان بعضهما بلطف واحترام أو يحرصان على مساعدة بعضهم البعض، فإنه يكتسب هذه أو تكتسب هذه الصفات بشكل طبيعي، كما تلعب التربية بالحوار دورا رئيسا في قرص القيم. فمن الأفضل أن يكون هناك نقاش مفتوح حول أهمية كل قيمة وكيف تطبيقها في الحياة اليومية.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الأسرة ليست كيالا معزولا عن محيطها، بل تتأثر بشكل مباشر بعلاقاتها الاجتماعية والعائلية من حولها. وهذه العلاقات الخارجية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في استقرار الأسرة، لكنها قد تكون أيضا مصدرا للتوتر والإزعاج إذا لم يتم التعامل معها. إحدى أهم النقاط التي تؤثر على الأسرة هي العلاقة مع العائلة الممتدة، مثل الوالدين والأشقاء. في بعض الحالات قد تكون هذه العلاقات داعمة وتوفر بيئة من الحب والمساعدة، لكن في حالات أخرى قد تنشأ خلافات بسبب التدخل الزائد أو اختلاف الآراء حول إدارة شؤون الأسرة. ومن هنا يصبح من الضروري وضع حدود واضحة تحترم خصوصية الأسرة الصغيرة دون أن تؤدي إلى قطع الصلة أو صلة

أعزائي المستمعين، أجزتي المستمعات، مثل ما شرنا عنوان الحلقة لهذا الأسبوع مفهوم ونماذج التربية الإيجابية، وفي الفقرة التالية نستعرض نماذج من التربية الإيجابية، ونبدأ بنماذج شبابية. نستمع إلى بشاير أحمد أو بشاير حامد بن حيدرة وهي تتحدث

يحاولون انهم يعلمون بطريقه يعني اجد صعوبه

0: الغلط. ولهذا اليوم أؤمن أن التربية الإيجابية لا تعني التدليل، بل تعني أن نرافق أطفالنا بالحب والصبر حتى يكتشفون قوتهم بأنفسهم. الطفل الذي يتعلم بلا خوف يكبر وهو يحب المعرفة، يثق بنفسه، حتى الآخرين برحمة، عارف عاش هذه المشاعر، قادر أنه ينقلها للآخرين. كل الشكر والتقدير لكم.
1: حامد بالحيرة عن طفولتها وكيف كان يتعامل والديها معها وكيف كانت نتائج هذه المعاملة الإيجابية.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 ونحن في انتظار مداخلاتكم حول موضوع الحلقة، مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. وهذه أيضا نموذج آخر من نماذج التربية الإيجابية بصوت جواهر حامد بن حيدر. نستمع إلى الشابة جواهر ماذا تقول عن التربية الإيجابية.
1: السلام عليكم أستاذ علي باقي وجميع المستمعين إذاعة المكلا. يسرني أن أشارككم هذه المداخلة القصيرة عن أثر التربية الإيجابية في الحد من العنف، وأتوجه أولا وحقا بجزيل الشكر والتقدير لكم أستاذ علي باقي على اهتمامكم بهذا الموضوع الإنساني المهم، وعلى إتاحة هذه المساحة الجميلة الهادفة لنا نحن الشباب عبر إذاعة المكلا. في الحقيقة عندما نتحدث عن التربية الإيجابية فنحن لا نتحدث عن كلمات نظرية فقط أو مجرد نصائح، بل عن مواقف صغيرة قد تغير حياة إنسان بالكامل وتغير نظرته تجاه نفسه. وأتذكر موقفا من طفولتي ما زال حيا في ذاكرتي حتى اليوم. كنت طفلة صغيرة في ذلك الوقت، وذهبت إلى والدتي وأنا حزينة أحكي لها عن زميلة في المدرسة كانت تتنمر علي وتضحك وتسخر مني، وأنا لم أكن مدركة لما تفعل ذلك أو لما تكرهني لهذا الحد. وكنت أتوقع ربما أن تقول لي أمي إن هذا مجرد أشياء طبيعية تحصل في المدارس، وأنه اصبري أو لا تعيري أي اهتمام. ولكن والدتي لم تقل ذلك أبدا، بل استمعت إلي بكل هدوء وصبر ثم قالت لي كلمات بسيطة لكنها غيرت نظرتي للحياة، وكذلك غيرت نظرتي تجاه تلك الطفلة. قالت هي صديقتك في الأول والأخير، لكن يمكن أنكم ما قدرتوا تواصلون مع بعض بشكل جيد. ثم لم تكتفي بالكلام، بل جاءت إلى المدرسة وتحدثت مع تلك الطفلة بلطف واحتضنتها وقالت لها اليوم صار عندي بنتين جواهر وسمية، ومن ذلك اليوم حقا أصبحنا صديقتين فعلا وكنا نلعب دائما مع بعض. وأتذكر أنني ذهبت مع والدتي لزيارة زميلتي سمية في بيتها، وعرفت أنها بعيدة عن أمها كل البعد وتواجه الكثير من التحديات في عائلة أبيها، بل الكثير كذلك من العنف، وليس لها حق حتى في الكلام. وهناك أدركت لما هي هكذا كانت بالبداية، ولذلك شعرت بالعطف والحنان وتغيرت نظرتي بالكامل لها. وهي كذلك تغيرت عندما حضرتها أمي واعتبرتنا أخوات،

0: قدرتي على بناء الجسور بين الناس. أشكركم جميعا وكل التقدير لإذاعة المكلة. جواهر حامد بن حيدرة.
1: شكرا لجواهر حامد بن حيدرة على هذه المداخلة الجيدة والتي تتحدث عن بناء الجسور بين الناس وإن اختلفنا معهم في بعض القضايا، وهذا الاختلاف لا يعني بالضرورة إلى الكراهية حقد بين الناس، ولكن من خلال هذا الاختلاف يمكن أن نبني الجسور ويمكن أيضا أن نخلق صداقة متينة بين من اختلفنا معهم

0: مشاركة أخرى عن التربية الإيجابية من السمعة أبرار أكرم عياش. نستمع لأبرار ماذا تقول عن مفهوم التربية الإيجابية.
1: مع بعض وطبيعي كأطفال كان يحصل بيننا زعل وخلافات ومشاكل بسيطة، لكن جدي رحمهم الله كانوا دائما حريصين يربونا على المحبة والرحمة. كانوا دائما يقولون المحبة تحتاج قلوب واسعة مش بيوت واسعة بس، وإذا ضاع الود من البيوت ضاع كل شيء. كانوا يعلمونا أن التعاون مش كلام ينقالوا بس، بل تصرفات بسيطة نعيشها كل يوم. فكانوا يخلونا نتقاسم الأشياء بيننا ونساعد بعض، ويزعلوا إذا شافوا أحد يأكل حالة ولا يقاطع أخوه أو أولاد عمه بسبب زعل بسيط أو خلاف طفولي. وإذا تخاصم اثنين مننا ما كانوا يحبوا إن احنا ننام وفي قلبنا الشيء على الثاني. أتذكر كانوا يفرحوا لما يشوفونا مجتمعين ومتعاونين، كأنهم كانوا يزرعوا داخلنا من الصغر أن العائلة مش مجرد قرابة، أن العائلة سند ورحمة وأمان. اليوم بعد ما كبرت فهمت أن التربية ما كانت بس تحافظ على علاقتنا كأسرة، لكن

قابلهن أنا أشوف أن التربية الإيجابية غير صعبة في المجتمع، لأن الطفل لما يتربى في بيئة فيها أمان واحترام وحب يكبر واثق من نفسه ومتعاون قادر يتعلم.

آخر شيء نعطي نظرة لمعتقد اليوم، بعتقد أن أجمل شيء ممكن أقوله هو الرحمة وحفظ الود.

حدث أن العائلة هي السبب ورحمة وأمان، وحدث أيضا أن التسامح والحوار بين الأسرة الواحدة والتربية الإيجابية.

0: مشاركة أخرى ونموذج آخر من نماذج التربية الإيجابية من المستمعة أميليا حامد بن حيدرة. نستمع إلى أميليا وتجربتها مع التربية الإيجابية.
1: صباح الخير أستاذ علي عربي، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة المكلف. حبيت أشارككم اليوم بمداخلة بسيطة لكنها تحمل معنى مهم ممكن يلامس كثير من البيوت. مداخلتي عن التربية الإيجابية وكيف ممكن طريقة تعامل الأهل مع الطفل أن تبني ثقته بنفسه وتقوي علاقته بأسرته. التربية الإيجابية لا تعني أن نترك الطفل بلا حدود، ولا تعني أن الأهل يتساهلون في كل شيء، لكنها تعني أن يكون التوجيه مبنيا على الاحترام والحوار والفهم مع وجود قواعد واضحة داخل البيت. في واقعنا كثير من الأهالي يربون أبنائهم بحب وخوف على مستقبلهم، وهذا الشيء جميل، لكن أحيانا تكون طريقة التوجيه قاسية، الصراخ، الضرب أو كثرة اللوم، وهذا الأسماليين قد تجعل الطفل يطيع في نفس اللحظة، لكنها لا تساعده دائما على فهم خطأه أو التعلم منها بطريقة صحيحة. الطفل عندما يجد في بيته من يسمعه ويواجهه بهدوء ويشرح له الخطأ دون إهانة يشعر بالأمان، وهذا الأمان يصنع الثقة بينه وبين أهله، فيكبر وهو قادر على الرجوع إليهم وقت المشاكل بدل أن يخفي ما يمر به أو يبحث عن نصيحة من مكان غير مناسب. كما أن التربية الإيجابية تساعد الطفل على التفكير، فهو لا يتعلم فقط أن هذا التصرف صح أو غلط، بل يتعلم السبب ويفهم نتيجة أفعاله. مع الوقت يصبح أكثر قادرا على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. في مجتمعنا في المكلة نحتاج أن نعطي المساحة الأكبر للكلمات الطيبة والحوارات الهادئة، لأن الطفل الذي يكبر في بيئة تحترم مشاعره غالبا يكبر وهو أكثر احتراما لغيره وأكثر قوة في مواجهة الحياة. وفي النهاية التربية الإيجابية ليس ضعف الوعي، هي التربية تجمع بين الحزن والرحمة وبين التوجيه والاحترام، وهي لا تلغي دور الأهل لكنها تجعل هذا الدور يبني الطفل بدل أن يترك داخله خوفا أو ضعفا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لأميليا حامد على هذه المداخلة. طبعا ركزت في مداخلتها على تعامل الأسرة مع الطفل، ضرورة أن تتعامل الأسرة مع الطفل باحترام وبطريقة مثلى، والابتعاد عن التوجيه الخاطئ للطفل من خلال الصراخ أو اللوم أو العنف، وفتح مساحات للحوار بيننا وبين أطفالنا بشكل. طبعا هي أشارت أن التربية الإيجابية ليس الضعف، بل هي تقوم على المحبة والتقدير بين أفراد الأسرة للأطفال عموماً.

0: المستمعين عزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. وتستعرضنا في الحلقة أربع نماذج شبابية حول مفهوم التربية الإيجابية من خلال العيش في كنف الأسرة الواحدة. وطبعا جميع المداخلات كانت رائعة جدا، ونشكر كل من قدم هذه النماذج بشائر وجواهر وأبرار وميليا. وهذه رسالة أو مداخلة من الأستاذة الهام محمد على موضوع الحلقة مفهوم ونماذج من التربية الإيجابية. نستمع من الإعلامية الأستاذة الصحفية الهام محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أستاذنا الغالي علي صالح باقي على هذا المشوار الهادف، واللي ما يكتفي بنقل المعلومة بل بيفتح لنا مساحات للتأمل والحوار وتبادل التجارب والذكريات، لأن بناء الأسرة يبدأ بكلمة واعية، فكرة صادقة، ورسالة وموقف تصل إلى كل بيت. لقد استمتعت كثير باللي استمعت إليه اليوم، وشعرت إن كل تجربة ذكرت كانت قطعة من لوحة واحدة، ولما جمعت القطع مع بعض اكتملت قدامي صورة الأسرة بأكملها. فالتربية الإيجابية ليست مهارة يتقنها الأب أو الأم فحسب، إنما هي ثقافة يعيشها كل أعضاء الأسرة، كل من يسكن في البيت. من التجربة الأولى يعني أعادتني لفكرة إن الخطأ مش عدو الطفل بل معلمة. فالطفل لا يتعلم لأنه خاف من العقاب، ولكن الطفل يتعلم لأنه فهم نتيجة ما فعل، وإذا تعلم أن يراجع نفسه فلن يحتاج في المستقبل إلى من يراقبه، لأن ضميره راح يكون هو المربي. ومن التجربة الثانية، تجربة سمية، اتعلمت درس ثاني لا يقل أهمية، فليس كل من يؤذينا إنسان سيء، فقد يكون هذا الإنسان موجوع. وعندما يعني ذهبت مع ابنتي إلى منزلها واكتشفنا إنها تعيش بعيدة عن أمها، تبدلت نظرتنا من إصدار الأحكام إلى فهم الإنسان وفهم احتياجاته وإدراك تحدياته. وهنا تبدأ التربية الإيجابية الحقيقية، أن نربي أبناءنا على البحث عن الأسباب قبل إصدار الأحكام، وعلى إصلاح العلاقات بدل كسب المعارك. وكمان لو نفصل أي انتهاك يصلنا من الآخرين بأنه يعني موجه لنا، ولكن علينا أن ننظر لها بشفقة لأنها دليل وجع الشخص أو نقص في إحدى زوايا التربية. أما من الموضوع الثالث، الحديث عن ذكريات الجد والجدة وما ذكرته العزيزة أبرار، فقد لامس قلبي كثيرا. ففي زمن السرعة نحن نظن أن كبار السن أصبحوا خارج دائرة التربية، بينما الحقيقة أنهم ذاكرة الأسرة الحية، أنهم ذاكرة التجارب الحياتية، أنهم ليسوا مجرد أفراد يسكنون البيت بل جذور الشجرة، والشجرة اللي تنسى جذورها قد تبقى خضراء أيام لكنها لا تصمد طويلا أمام الرياح. وجود الجد والجدة يمنحون الأحفاد شعور بالانتماء، ويمنحون الأسرة خبرة سنين عاشوها ومواقف مارسوها وتعلموا منها دروس وعبر، ويذكرنا أن البيوت لا تبنى بالإسمنت وحدة بل بالذكريات والقيم والدعوات الصادقة. وأيضا جاءت بعدها التجربة الرابعة، لتؤكد أن الحوار هو اللغة الرسمية للأسرة. فالبيت اللي يعلو فيه صوت الحوار ينخفض فيه صوت الخصام، والطفل اللي يجد أذناً تسمعه لا يضطر إلى أنه يصرخ أو يرفع صوته حتى يوصل كلامه للعائلة. ومن هنا أود أن أقول أن التربية الإيجابية لا تهدف إلى صناعة طفل مطيع فقط، بل إلى بناء إنسان رحيم قادر على التفكير وعلى فهم نفسه وعلى احترام الآخرين. فالطفل اللي يتعلم من خطأه وأن يلتمس العذر لصديقه وأن يجلس إلى جوار جده ليستمع إلى خبرته وأن يتحاور مع والديه بمحبة، هذا الطفل عندما يكبر لن يبني بيتا فقط، بل سيسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن المجتمع في النهاية ليس سوى مجموعة أسر، والأسرة هي أمة مصقرة. فإذا امتلأت البيوت بالمحبة والفهم والحوار واحترام الكبير والرحمة بالصغير، فلن نحصد إلا مجتمعا أكثر قوة وأكثر سلاما وأكثر إنسانية. شكرا لكم أستاذ علي باقي ولإذاعة المكلة وللشابات العزيزات اللاتي قدمنا تجارب لم تكن مجرد ذكريات بل دروس حية تؤكد أن التربية الإيجابية مش بس كلام يقال، بل حياة عاش وجيل يصنع ومستقبل ووطن يبدأ من الداخل، من داخل كل أسرة. والشكر الجزيل للمستمعين الكرام أينما كنتم، تحياتي لكم.
0: ونحن تحياتنا لها العزيزة إلهام محمد زهرعي على هذه المداخلة والتي أعطت تقييم وتقييم لنماذج شبابية ساهمت في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. وطبعا هي أكدت على ضرورة الحوار في الأسرة وفتح مجالات للحوار ومساحات أكبر للحوار بعيدا عن الأوامر وبعيدا عن الصراخ وغيرها من الثقافات التي تودي الأسرة بشكل عام. تحدثت إلهام على الأسرة هي صمام الحياة، صمام المجتمع عموما. فلنحافظ على الأسرة ونحافظ على مساحات من الحوار بين جميع أفراد الأسرة بما فيهم

أعزائي المستمعين، طبعا هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6 يود أن يشارك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم عن مفهوم ونماذج التربية الإيجابية. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-6-6.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، هاتف الاستوديو مثل ما شرط 3-0-2-9-6-6 3-0-2-9-6-6. في حلقة ماضية استعرضت الأستاذة وسيمة مهيد المحاضرة بجامعة حضرموت مفهوم التربية الإيجابية. نستمع ونعيد ما قالته الأستاذة وسيمة مهيد عن التربية الإيجابية.
1: التربية الإيجابية هي عبارة عن نهج تربوي دائم على الموازنة بين الحزم والمحبة في آن واحد في تربية الأطفال، لأنه يهدف إلى بناء جيل قوي جدا ومتماسك ودائم

0: اسمها مهارة تحمل المسؤولية. إذا التربية الإيجابية هي كبديل عن العنف، تستخدم كبديل عن العنف، وذلك بموازنة بين المحبة والحزن في ناحية تربية الأبناء. تمام، لا نكون يعني ناحية حازمين جدا ولا نكون تحت يعني المحبة جدا، يعني مدللين الأطفال. أيوة، تكون بين وسطية، لأن دين الإسلام هو دين الوسطية بين الحزم والمحبة في آن واحد في تربية الأبناء.
1: إذا هذه هي تعريفكم للتربية الإيجابية، ولكنها هي أساليبها.
0: طبعا هناك التربية الإيجابية تقوم على عدة مبادئ وعدة اللي هي أساليب. أول هذه الأساليب هي التواصل المستمر بين الآباء والأبناء. هل أنت فعلا قريب من ابنك، أو هل أنت قريبة من بنتك، تعرف إيش مشاكلها، إيش شعر، أم إنك تكونين بعيدة عن ابنك أو تكون بعيدة عن بنتك؟ لازم أول حاجة الأسلوب التواصل المستمر بين الآباء والأبناء كصديق، كصديق أنت الآن كصديق لهم، ليش؟ لأن أي حاجة بتحصل بيجون بيخبرونك بها، أي حاجة تحصل لهم.
1: إذا فتح حوار معهم.
0: أيوة،
1: فتح حوار مع الأبناء والبنات في مرة واحدة.
0: أيوة، هذه استراتيجية مهمة جدا.
1: نعم،
0: لأنه لا نشوف نحن الإهمال العاطفي كيف سبعة إيش معناتها هذه الاستراتيجية؟
1: نعم،
0: بمعنى انك تفتح حوار بين اطفالك 7 دقائق مثلا الصباح، البات 7 دقائق مثلا الظهيرة، 7 دقائق ايضا حوار اللي قبل النوم، تغرس فيهم القيم الايجابية وتعرف ايش اللي فيهم. يعني انت الان ما تفرضش عليهم ولا تعاقبهم، بس تستمع لهم في حوار بينك وبينهم، حوار ودي، يعني كأنك انت صديق الان لابنائك.
1: نعم، وهذا الحوار أساس على أي شيء؟ يعني يبدأ الحوار بأي شيء، من مثلا الدراسة أو من العمل أو من أي شيء ممكن.
0: أي موضوع، أنت لما تدرس احتياجات طفلك.
1: نعم.
0: طب كل طفل احتياجات معينة، مش كل الأطفال تمام عندهم نفس التفكير ونفس الاحتياجات. أنت كل واحد، إذا أنت قريب من طفل بتعرف إيش الاحتياج اللي هو له الأولوية في الحوار مع مع هذا الطفل أو هذه الطفلة. وبالتالي نجد ان هناك تكون جسر متواصل قوي جدا بينك وبين اطفالك. اي شيء يحصل في هذا الظهر الان تحصل كثير اطفال، مثل تحرش، في عندهم تنمر يحصل، في اي شيء يجي خلاص ما حد يخاف منك، يجي يحكي لك.
1: جميل جدا. اعزائي المستمعين، نحن لازلنا في حلقة هذا الاسبوع من برنامج مشوار اليوم عن مفهوم ونماذج التربية الايجابية.

0: أعزائي المستمعين، هذه أولى المداخلات الأستاذ عمر بسعيد، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي، موضوع مهم جدا، وتابعت ما شاء الله المداخلات حق الشباب اللي قدموها.
0: نعم.
1: وسمعت الإلهام الصحفية ما شاء الله.
0: نعم.
1: وسمعنا يزو المحاضرة المعادة، وكانت كلها تتكلم عن التربية الإيجابية.
0: نعم.
1: أين نحن نستعين من التربية الإيجابية في هذا المرحلة اللي نمر بها نحن؟
0: نعم.
1: نحن عندنا التربية السلبية وليس إيجابية.
0: هل هي كلها سلبية؟ بكل تأكيد هناك
1: إيجابية
0: وسلبية أيضا.
1: ولكن يعني لها أسباب ولها ظروف ولها هذا، لابد نحن نفرح اللقاط فوق الراب يعني.
0: نعم.
1: نحن لما مكررين الأول تربية أبوين يعني نقوم نحن تربية إيجابية، وصبحنا الآن نطبق ما قالوا لنا الأب والأم.
0: نعم.
1: لأن عندي أحفاد كثير في البيت.
0: نعم.
1: فمن دروسي وتجاربي مع الوالد والوالدة

0: يدوروا سكينه متماسكين بحكم انه استفدنا من التربيه الايجابيه ما تعلمناها من الوالد والوالده.
1: نعم.
0: اولا الحوار يعني.
1: نعم.
0: يعني الحوار مع الاستاذ مع الاولاد الان نقطه رئيسيه في البيت.
1: نعم.
0: الحنان التشجيع.
1: نعم.
0: التشجيع على الاولاد يعني هكذا. يعني القصص ذاتي لهم قصص يعني قصص فيها نوع من التربية الإيجابية.
1: نعم.
0: يعني كيف التكافؤ الاجتماعي كيف الصدق كيف الأمانة وهكذا الأشياء خلقنا هذا اليوم وأصبح البيت كله في دوامة في تعيش في التربية الإيجابية.
1: نعم.
0: على كل حال نحن موضوع مهم جدا ولكن المسؤولين يعني من هو المسؤول عن التربية الإيجابية لابد كان فهمها الأبوين الأب والأم.
1: نعم.
0: هذا الأب رقم اثنين المربيون. نحن عندنا ما شاء الله تبدأ عندنا الروضة والمدرسة ويا مقصر الروضة رياض الأطفال في كل مكان عندنا في الحياة أكثر من 5 رياض.
1: نعم.
0: لكن التربية الإيجابية مفقودة إلا حاجة بسيطة.
1: ما هي نصيحتكم سيد عمر؟ ما هي نصيحتكم للأسرة؟
0: نصيحتي للأسرة أن لن تهتم الأم والأب لأن دحين الأم مشلوها.
1: نعم.
0: شبونة في شبون الحياة هذا يعني بحكم أن الآن فيها واجبات هنا وهناك ولا بتعطي لو أنت ساعة أو نص ساعة لأولادها.
1: نعم.
0: والأب والأب كمان مشلوها في حال الدنيا.
1: نعم.
0: شغل في العمل وتركنا هؤلاء الأطفال في كف عفريت.
1: طيب.
0: أنا هم يربيهم يربيهم الموبايل والأجهزة والشاشات الفضائية.
1: نعم.
0: وهذا هي تربية سلبية. ثم تأتي نحن المدرسة. المدرسة هذا هي تربية وتعليم لكن التربية الإيجابية فيها بنسبة تقريبا 40% أو أقل.
1: إذن الأسرة دور كبير.
0: دور كبيرة.
1: في التربية الإيجابية.
0: ثم نأتي إلى المربيين والمعلمين والعلماء وأمات المساجد ما بعيد البعد عن التربية الإيجابية وأصبح الآن الله يستر يا أستاذ عبد.
1: طيب شكرا جزيلا لك سيد عمر با سعيدة على هذه المداخلة وقت البرنامج انتهى.
0: حياك الله.
1: شكرا واتمنى تواصلك معنا الدائم
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك حل كريم. اعزائي المستمعين عزتي المستمعات تربية الابناء هي احد اهم الادوار التي تتحملها الاسرة لا يقتصر دور الوالدين على توفير الاحتياجات المادية فقط بل يمتد ليشمل التوجيه والتنشئة على القيم والمبادئ الحسنة فالطفل منذ ولادته يكون صفحة بيضاء يتأثر بكل ما يدور حوله ويتشكل سلوكه بناء على البيئة التي ينشأ فيها لذلك فإن الأسر الناجحة تدرك أهمية هذا وتعي التربية يجب أن تكون مبنية على الحب والحوار والتفاهم. أعزائي المستمعين في ختام الحلقة لكم تحياتي علي باقي وتحيات طلع عيد حسين مدينة إلى المتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعناوين. برئاسة عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. وكيل حضرموت لشؤون التنمية يطلع على أوضاع ميناء المكلا ويبحث خطط تطويره وتحسين خدماته. وتربية ساحل حضرموت تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. وفي كلمة له في مستهل الاجتماع، أكد الأستاذ الخنبشي أن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يمثل منبرا جامعا وصوتا معبرا عن حضرموت، ويهدف إلى توحيد جهود مختلف القوى والمكونات السياسية.

0: السياسية والمجتمعية في حضرموت، مشددا على أن مهمة اللجنة ستنتهي بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي والذي سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم لخدمة حضرموت والدفاع عن مصالحها وحقوقها ومشروعها السياسي، داعيا جميع أبناء حضرموت في الداخل والمهجر إلى الالتفاف حول المشروع الحضرمي الجامع والمساهمة في إنجاح هذه المرحلة التاريخية بما يعزز وحدة الصف الحضرمي ويخدم تطلعات أبناء حضرموت. وأثنى رئيس اللجنة التحضيرية على الجهود المبذولة في فتح قنوات التواصل والحوار مع مختلف شرائح المجتمع بما يعزز الشراكة المجتمعية ويضمن مشاركة واسعة في إنجاح أعمال اللجنة التحضيرية والمجلس التنسيقي وتحقيق أهدافه. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اليوم بمدينة المقلة لقاء مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية في إطار متابعة أوضاع ميناء المقلة والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات وبحث خطط تطويره وتعزيز دوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والتنموية بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة النائب التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية الأستاذ فؤاد تيسير الرباكي سير العمل بالمؤسسة ومستوى الأداء التشغيلي بالميناء، مستعرضا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة والاحتياجات اللازمة للارتقاء بأداء الميناء خلال المرحلة المقبلة. وشهد اللقاء حضور المدير العام لفرع الهيئة العامة لشؤون البحرية بالمقلة الدكتور نبيل بن عيفان وعدد من رؤساء الإدارات بالمؤسسة، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الإمكانات التشغيلية واللوجستية للميناء بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية ويعزز من مكانته كمرفق اقتصادي واستراتيجي. وأكد الوكيل الجهوري أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وفي إطار مهام اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لتقييم أوضاع الميناء وحصر أبرز الاحتياجات والمعوقات وإعداد تصور متكامل يتضمن الآليات الكفيلة بتطويره والارتقاء بمستوى خدماته. وأشار إلى أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا يتضمن نتائج النزول الميداني وما تم الوقوف عليه من ملاحظات وتوصيات ومقترحات، تمهيدا لرفعه إلى قيادة المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تطوير الميناء وتعزيز دوره المحوري باعتباره أحد أهم المنافذ الاقتصادية والتجارية في المحافظة وبما يدعم جهود السلطة المحلية في تحفيز التنمية والتحسين. شهد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المقلة مراسم توقيع عقود اتفاقيات التعاون بين صندوق تنمية المهارات في فرع حضرموت مع المعهد التقني الصناعي والمعهد التقني التجاري ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت وكلية المجتمع بسيئون، وذلك في إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. ووقعت الاتفاقية من قبل المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات فرح حضرموت الأستاذة ريهام بن همام مع ممثلي الجهات المنفذة، التي أوضحت بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة الصندوق لإطلاق وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة وعدت استنادا إلى دراسة ميدانية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشباب بما يسهم في تزويدهم بالمهارات العملية والمهنية ورفع جاهزيتهم للحصول على فرص عمل وتعزيز مساهمتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. وأكد الوكيل بعلوي أهمية هذه البرامج في تنمية رأس المال البشري، مشيدا بالدور الذي يطلع به صندوق تنمية المهارات وشركائه في توفير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتفتح آفاقا أوسع أمام الشباب لاكتساب المهارات المهنية التي تمكنهم من المنافسة والإنتاج. حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين والمختصين وممثلي الجهات المنفذة. تفقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر السلطان القاعطي بمدينة المقلة ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة، والذي ينفذ بالشراكة بين منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعا للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا. وطلع الوكيل الكثيري خلال الزيارة الميدانية على مراحل الترميم الجارية في أجنحة القصر المختلفة ونسب الإنجاز في أعمال التأهيل الإنشائي والمعماري والحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للقصر الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة، مستمعا من القائمين على المشروع إلى شرح مفصل حول آليات التنفيذ ومعايير الحفاظ على الهوية التراثية للمبنى وفرص العمل التي وفرها المشروع للشباب من أبناء المدينة في مجالات الحرف التقليدية والترميم. وأكد وكيل المحافظة لشؤون الفنية أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف الحفاظ على الموروث الثقافي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية باعتبارها رافدا مهما للتنمية السياحية والاقتصادية، مشيدا بالشراكة المتميزة مع منظمة اليونسكو ومؤسسة دوعا للعمارة، مثمنا الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن مشروع ترميم قصر السلطان القاعطي لا يقتصر على الجانب المعماري فقط، بل يمثل أيضا فرصة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل مستدامة عبر ربطهم بالتراث والثقافة. رافقه خلال التفقد المهندس أبو بكر محمود باجابر المدير العام للإدارة العامة للمشاريع بديوان محافظة حضرموت، والدكتور عبد الله باغميان المدير التنفيذي لمؤسسة دوعا للعمارة، والمهندس علي بسعد مدير المشاريع بالمؤسسة، وعدد من المختصين. أصدر الأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت قرارا إداريا رقم 105 لعام 2026 للميلاد بشأن تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي 2026-2027 للميلاد. وقضى القرار بتكليف مديرين ووكلاء للمجمعات والثانويات والمدارس ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في 474 مدرسة بمديريات ساحل حضرموت. وفي إطار تنفيذ إجراءات قرارات تكليف الإدارات المدرسية للعام الدراسي الجديد، أطلق مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نقل الإدارات المدرسية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك. وأوضح المكتب أن الخدمة تمكن شاغلي الوظائف الإدارية المدرسية من الاطلاع على نتائج النقل بكل سهولة ويسر، وذلك عقب اعتماد وإصدار قرارات التكليف بما يضمن انسيابية الإجراءات الإدارية وسرعة وصول المعلومات إلى المستفيدين. وأكد مكتب الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات أمام الكوادر التربوية، داعيا جميع المعنيين إلى استخدام خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك ومراجعة إدارات التربية والتعليم بالمديريات في حال وجود أي استفسارات. وتأتي هذه الإجراءات استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد بما يسهم في استقرار العمل الإداري داخل المدارس وتهيئة البيئة المناسبة لبدء العملية التعليمية بكفاءة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي تعقد اجتماعها الرابع وتقر المشروع السياسي وميثاق الشرف والوثائق التأسيسية. وكيل حضر موت لشؤون التنمية يطلع على أوضاع ميناء المقلة ويبحث خطط تطويره وتحسين خدماته. الوكيل بعلوي يشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل. المدير بعباد يصدر قرارا إداريا رقم 105 بشأن تكليف الإدارات المدرسية وتربية ساحل حضرموت تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل سالم محروس ومن منفذها على الهواء مباشرة السالم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. طلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب والمجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي على التحضيرات النهائية لانطلاق نهائيات النسخة الثامنة من بطولة كأس حضرموت الثقافية 2026 للأندية الرياضية، والتي تستضيفها مدينة تريم التاريخية خلال الفترة من 10 حتى 13 من أغسطس الجاري، والتي ستقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل والوادي وتنظيم اللجنة الرئيسية للبطولة. أسفرت مواجهات دور 16 من كأس الجمهورية على الآتي: الطلال من عدن مع شعب حضرموت، وأهلي عدن مع سلام الغرفة من حضرموت، ووحدة عدن مع المكلة الحضرمي، وتضامن حضرموت مع السد المأربي، ووحدة صنعاء مع هلال الحديدة، وشباب مرخى من شبوة مع شعب صنعاء، وشعب إب مع 22 مايو من صنعاء، وسيئون حضرموت مع أهلي صنعاء. وصل دوري تونا الخيصة لكرة القدم في النسخة الأولى تقديم مواجهاته الحاسمة والحماسية، حيث نجح فريق نصر 40 شقة في حيز بطاقة التأهل للدور الثاني عقب فوزه على هلال مجرف بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على أرضية ملاعب العمود العشبية بمدينة المكلا ضمن منافسات الدور أول بطولة المقامة برعاية مجموعة تونا الخيصة بحضرموت. أعلن نادي نصر السعودي رحيل لاعبه البرازيلي ويسلي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في رحلة إعارة جديدة. ونشر نادي النصر السعودي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع إكس أعلن من خلالها إعارة ويسلي إلى نادي كروزيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم المقبل. وبحسب ما كشفت عنه صحيفة الرياضة السعودية في وقت سابق، لا يسمح للنادي بضم اللاعب البرازيلي بشكل نهائي عقب نهاية الموسم المقبل. أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر النادي السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أعلن من خلاله التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي بعقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي في 2029. ولم يكشف الاتحاد عن التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية سابقة أكدت أنه سيدفع 13 مليون يورو للنادي الأسباني على عدة دفعات بالإضافة إلى 10% من قيمة بيع عقده مستقبلا. ويعتبر لاعب الوسط السنغالي أول صفقات الاتحاد الأجنبية الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي. حسم الأسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي موقفه بوضوح بعدما أبدأ برشلونة خلال الساعات الأخيرة اهتمامه بضمه من النادي الإنجليزي. وفي صحيفة آس الأسبانية أبدأ برشلونة خلال الساعات الأخيرة اهتماما بوضع اللاعب الذي يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده، في الوقت الذي أبدت فيه عدة أندية اهتمامها بالتعاقد معه من بينها باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. ويتمسك رودري بموقفه إذ لا يفكر سوى في خيار واحد وهو التوقيع مع ريال مدريد حال رحيله عن مانشستر سيتي. ينتظر ريال مدريد رد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على العرض المحسن الذي قدمه لتجديد عقده وسط اهتمام من أرسنال بضم اللاعب في حال تعثر المفاوضات. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قدم ريال مدريد عرضا محسنا لنجمه تتجاوز قيمته 19 مليون جنيه استرليني سنويا. ومن جانبه أكد المدير الفني المرينجي يوزيه مورينيو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يمثل جزءا أساسيا من مشروعه الفني، وهو ما عزز ثقة ريال مدريد في الإبقاء على اللاعب في نسيس جونيور. وصلت قضية انتقال جوليان الفاريز مفترق طرق حاسم بعدما بات المهاجم الأرجنتيني مقتنعا بأنه الوحيد القادر على كسر الجمود مع أتلتيكو مدريد عبر مواجهة مباشرة مع مدربه سيموني لإقناعه بالسماح له بالرحيل إلى برشلونة. ويدرك الفاريز أن بقاء أتلتيكو على موقف الرافض لبيعه لمنافس مباشر محليا أو أوروبيا لا يتغير إلا إذا بادر هو شخصيا بالتحرك، ويرغب النجم الأرجنتيني في أن يتم ذلك وديا من خلال حوار صريح يشرح فيه أسباب رغبته في ارتداء قميص برشلونة، مؤكد أنه غير سعيد في مدريد ويريد أن يكون سعيدا باللعب لنادي برشلونة. أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إلغاء العقوبات التي سبق أن فرضها الاتحاد الأفريقي كاف على رئيس صامويل إيتو، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم ضد القرار الصادر بحقه على خلفية أحداث مباراة الكاميرون والمغرب في كاس أفريقيا 2025. وأوضح الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي أن لجنة الاستئناف التابعة لكاف أصدرت قرارا يقضي بإلغاء جميع العقوبات الموقعة على إيتو مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وكانت لجنة الانضباط في كاف عاقبت إيتو في وقت سابق بالإيقاف 4 مباريات إلى جانب تغريمه $20,000 بعدما اعتبرته مذنبا بانتهاك مبادئ النزاهة والروح الرياضية والولاء وفقا للوائح الانضباط التابعة للاتحاد القاري. نتائج مباراة الأمس الأربعاء في الدور اليمني، العروبة يتعادل مع فحمان بهدفين لهدفين، ونادي المكلة يتغلب على تضامن شبوة بركلات الترجيح في بطولة كاس الجمهورية. وفي المباراة الودية للأندية ريال مايوركا يتغلب على باريس سان جيرمان ب3 أهداف دون رد، وأرسنال يخسر من ريال بيتيس ب3 أهداف لهدف، وساساولو يخسر من سيلتا فيغو ب4 أهداف لهدف، ونابولي يتغلب على أوساسونا ب2 أهداف لهدف، ولاتسيو يتغلب على أوستيا ب4 أهداف دون رد. مباريات الليلة في الدور اليمني، الأهلي الصنعاني مع شعب حضرموت في تمام الرابع عصرا، وهلال حديدة مع سلام الغرفة في الرابع عصرا. وفي بطولة دوري تون الخيصة يلعب ساحل الشري أمام شباب السعادة في تمام الساعة 8 على ملاعب العمودي العشبية. أما كاس الرابطة الإنجليزية فيلعب بريستول مع سول في 49:45، والمباراة الودية للأندية الأخرى فيورنتينا مع لاكارونيا في 9 مساء، وموناكو مع خيتافي في 9 مساء، وملقا مع العربي في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 59 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

ممن ضربت العرب فيهم الأمثال ذات النحيين، فقالوا أشغل من ذات النحيين، ويروى المثل أخزى من ذات النحيين، والنحيان مثمن النحي، والنحي هو الزق الذي يوضع فيه السمن. وذات النحيين هذه امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة، كانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتاها خوات بن جبير الأنصاري وهي تبيع السمن في السوق ليشتري منها سمنا، فلم ير عندها أحدا، فهم بها وتحايل عليها ليصل إلى غايته، طلب منها أن يذوق السمن قبل شرائه، فحلت له نحيا، فنظر إليه وذاق منه وقال أمسكيه حتى أنظر نحيا غيره، فأمسكت النحية المفتوح وفتح هو نحيا آخر ونظر إليه، ثم قال أمسكيه حتى أنظر إلى غيره، ففعلت، فتح نحيا آخر ثم نظر إليه وقال أمسكيه حتى أرى غيره، فلما اطمأن أن يديها كلتيهما مشغولتان بإمساك أوعية السمن المفتوحة وثب عليها، فلم تقدر على دفعه عنها خوفا من انسكاب السمن على الأرض إذا أطلقت أوعية السمن من يديها، وبقيت على هذه الحال حتى قضى منها ما أراد وهرب، وهو يقول وذات عيال واثقين بعقلها خلجت لها جارستها خلجاتي، شغلت يديها إذ أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوي عجراتي، فكان لها الويلات من ترك سمنها ورجعتها صفرا بغير بتاتي، فشدت على النحيين كفا شحيحة على سمنها والفتك من فعلاتي. فضرب بها المثل في الانشغال بأمر عما هو أهم منه، فقد انشغلت بسمنها عن الدفاع عن نفسها ودفع خوات الأنصاري عنها، لذا يروى المثل أخزى من ذات النحيين. فضرب بها المثل في الخزي والعار، وقد هجى رجل بني تيم الله بقوله أناس ربة النحيين منهم فعدوها إذا عد الصميم. وقد زعموا أن أم الورد العجلانية طلبت بثأر ذات النحيين إذ مرت بسوق من أسواق العرب في الجاهلية، فشغلت يدي رجل يبيع السمن بالطريقة نفسها التي شغلت بها يدا ذات النحيين، ثم كشفت ثيابه وبصقت فسته وأخذت تضرب أليتيه بيدها وتركلهما برجلها وهي تقول يا لثارات ذات النحيين، يا لثارات النساء عند الرجال. وتذكر كتب الأخبار أن خواتا هذا الذي فعل ما فعل بذات النحيين أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأنه شهد بدرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خوات ما فعل بعيرك، أيشرد عليك؟ وتبسم صلى الله عليه وسلم فقال له خوات أما منذ أن أسلمت فلا.

يشيع في لهجتنا الدارجة استعمال كلمة الدكان، فيقول الأب لابنه مثلا: اذهب إلى الدكان، وإذا أراد أحدهم شراء بعض احتياجاته ذهب إلى الدكان. ولفظ الدكان لفظ فصيح، وقد ذهب علماء العربية في تأصيله مذهبين: أولهما أنه عربي أصيل، وهو مشتق من الدكن، يقال دكن المتاع يدكنه دكنا ودكنه، أي نضد بعضه على بعض، فالدكان مشتق من ذلك. وهذا وجه من التأصيل مقبول، لأن الدكان هو المكان الذي تنضد فيه البضائع بعضها على بعض، أي ترتب، وهذا أيضا من المعاني التي تشيع في لغة العامة عندنا، فيقولون مثلا: فلان مدكن، إذا كان يخزن المال فكأنه يرصه في خزائنه بوضع بعضه على بعض. فهذا قول من قولين في هذا المذهب الذي يذهب فيه أصحابه إلى أن لفظة الدكان عربية أصيلة. والقول الآخر في اشتقاقها أنها مشتقة من الدكاء، وهي الأرض المنبسطة، وقد أبدلت الهمزة في الدكاء نونا. والدكاء أيضا لفظة تستعملها العامة بالمعنى نفسه بعد تغيير لفظها، فيقولون في الدكاء الدكة، وهو بالمفهوم الفصيح الأرض المنبسطة، فيقولون فلان جالس على الدكة، وفلان يحب الجلوس على الدكك، ولفظها الفصيح الدكاء، والدكة أيضا كما ينطقها العامة. فالمذهب الأول إذن يقضي بأن لفظة الدكان لفظة عربية أصيلة مشتقة إما من الدكن، وهو تنضيد الأشياء بعضها على بعض، وإما من الدكاء، وهو المكان المنبسط، والقول الأول هو الأقرب إلى طبيعة الدكان ووظيفته. أما المذهب الثاني في تأصيل هذا اللفظ، فيذهب أصحابه إلى أن لفظ الدكان لفظ فارسي معرب، ومقابله العربي هو الحانوت. يقول الأعشى: وكل ذمول كالفنيق وقينة تجر إلى الحانوت بردا مسهما. ومن استعمال الدكان في لغة العرب ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه. يقول ابن منظور في تفسير ما جاء في الحديث: الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها. ومن استعمال الدكان أيضا قول أبي نواس: فاحت برائحة، قال العريف لهم: هل في محلتنا دكان عطاري؟ فالدكان في قول أبي نواس دكان عطار يستعمل بالمعنى نفسه الذي تستعمله العامة عندنا للفظ الدكان.

أحد المستمعين الكرام بعث برسالة إلى البرنامج يسأل فيها عن كلمة ابن التي يسمع أحيانا ربطها الأعلام بعضها ببعض عند الحديث عن نسبة الشخص، إذ يسمع في أكثر استعمالاتنا المعاصرة وفي أكثر البلاد العربية عدم ربطها الأعلام بعضها ببعض، فمن ربطها قولهم في بعض البيئات كسلطنة عمان مثلا محمد بن علي بن حسن، ومن عدم ربطها قولهم محمد علي حسن، مع إسكان الأعلام المتتابعة وعدم تحريكها بحركات الإعراب. لذا يسأل المستمع الكريم عن الصواب من هاتين الطريقتين. للإجابة عن هذا السؤال أقول إن الأصل في العربية الفصيحة أن يربط العلم بغيره عند بيان النسبة بكلمة ابن للمذكر توضع بين العلم والآخر، وبكلمة ابنه وبنت للمؤنث، ويكون موضع هذه الكلمة نعتا للعلم الأول. هكذا كان العرب في حديثهم، وعلى هذا النحو جرت أقلام الكاتبين حتى في عصور ما بعد الفصاحة. والمتتبع لكتب التراجم والتاريخ والأدب لن يرى غير هذه الطريقة. ففي أخبار أبي القاسم الزجاجي كانت رملة بنت عبيد الله بن معمر تحت هشام بن سليمان بن عبد الملك. وفي الأصمعيات أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين بن التوزي بقراءة عليه. والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. ولكلمة ابن الواقعة بين علمين أحكام، من حيث نطق همزتها أو عدم نطقها، ومن حيث رسمها أو عدم رسمها، ليس المجال متسعا لعرضها. وفي بعض البيئات العربية كموريتانيا مثلا يستبدلون بكلمة ابن كلمة ولد بكسر الواو، وهو في الأصل ولد بفتح الواو واللام، وكسر الواو مع إسكان اللام لهجة لهذه البيئة. وولد المرء ابنه، فهو فعل بمعنى مفعول، أي ولد بمعنى مولود. أما أكثر البيئات العربية اليوم فيستعملون الأعلام المتتالية من غير وضع كلمة ابن بين بعضها وبعض، مع إسكانهم آخر هذه الأعلام كلها، فيقولون مثلا سافر محمد علي حسن، ورأيت أحمد حسن محمد، وهكذا. فهل يجري هذا الاستعمال اللهجي مجرى الفصيح من الكلام؟ وهل نحكم بصحته؟ لقد نال هذا الأمر نصيبا وافرا من البحث والتمحيص في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقدمت فيه جملة من البحوث يسوغ بعضها صحته ويثبت بعضها خطأه. فقد قدم الأستاذ أحمد حسن الزيات اقتراحا إلى لجنة الأصول في المجمع بإجازة تسكين الأعلام المركبة مع إسقاط كلمة ابن. درست لجنة الأصول هذا الاقتراح، ودرست البحوث المقدمة بشأنه من بعض أعضاء المجمع، فانتهت إلى القرار الآتي: إجازة ما يجري على الألسنة من حذف كلمة ابن من الأعلام المتتابعة في مثل سافر محمد علي حسن، وتضبط هذه الأعلام على أحد الوجوه الآتية: الأول، يعرب العلم الأول بحسب موقعه ويجر ما يليه بالإضافة. الثاني، يسكن العلمان الأولان ويعرب الأخير بما يستحقه من إعراب. الثالث، تسكن الأعلام كلها إجراء للوصل مجرى الوقف. في حين رأى الأستاذ عباس حسن عد نحو محمد علي حسن اسما للرجل
دون نظر لأبيه أو جده، ويكون حينئذ من قبيل التركيب المزجي. كل هذه المناقشات والبحوث المقدمة والقرارات المتخذة والتخريجات الموضوعة لهذا التركيب موجودة في الكتاب الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعنوان كتاب في أصول اللغة الجزء الأول منه، وكذلك في كتاب مجموعة القرارات العلمية الصادر عن المجمع نفسه. وهي تقضي بإجازة هذا التركيب الشائع في نطقنا اليوم للأعلام المتتابعة بإسكان أواخر هذه الأعلام كلها وحذف كلمة ابن من بين هذه الأعلام. هذا هو الجواب عن سؤال السامع الكريم.

ذكرنا في الحلقة الماضية معنى كلمة السيد في لغة العرب ودلالتها واستعمالاتها وبعض أقوال العرب فيها. وفي هذه الحلقة نذكر جملة من الصفات التي أطلقتها العرب على ساداتها وكبرائها للدلالة على معان مخصوصة في هؤلاء السادات والكبراء. من هذه الصفات الحلاحل، وهو السيد الشجاع جاء في لسان العرب، والحلاحل السيد في عشيرته، الشجاع الركين في مجلسه، وقيل هو الضخم المروءة، وقيل هو الرزين مع ثخانه، ولا يقال ذلك للنساء وليس له فعل. انتهى النقل من اللسان. يقول امرؤ القيس: تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا. ويقول أبو طالب: وعربة دار لا يحل حرامها من الناس إلا اللوذعي الحلاحل. وعليه قول المتنبي: إذا العرب العرباء رازت نفوسها، فأنت فتاها والمليك الحلاحل. ومن هذه الصفات الهمام، وهو السيد البعيد الهمة، جاء في لسان العرب: والهمام الملك العظيم الهمة. وفي حديث قس: أيها الملك الهمام، أي العظيم الهمة. قال ابن سيدة: الهمام اسم من أسماء الملك لعظم همته، وقيل لأنه إذا هم بأمر أمضاه ولا يرد عنه بل ينفذ كما أراد. وقيل الهمام السيد الشجاع السخي، ولا يكون هذا الوصف في النساء. يقول الأعشى: كن كالسموألي إذ سار الهمام له في جحفل كسواد الليل جراري. ويقول المتنبي: أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. ومن هذه الصفات أيضا القمقام، وهو السيد الجواد، جاء في لسان العرب: والقمقام والقماقم من الرجال، السيد الكثير الخير الواسع الفضل. والقمقام الماء الكثير، وقمقام البحر معظم اجتماع مائه، وقيل هو البحر كله، والقمقام العدد الكثير. انتهى النقل من اللسان. يقول أبو فراس: ولا السيد القمقام عندي بسيد إذا استنزلته من علاه الرغائب. وفي كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: الفرق بين القمقام والهمام أن القمقام هو السيد الذي تجتمع له أمور ولا تتفرق عليه شؤونه، من قولهم: تقمقم الشيء إذا تجمع، ويقال للبحر قمقام لأنه مجمع المياه. ومن هذه الصفات الغطريف، وفي اللسان الغطريف والغطارف، السيد الشريف السخي الكثير الخير. وأنشد: ومن يكون قومه تغطرفا. الغطريف السيد، وجمعه الغطاريف، وقيل الغطريف الفتى الجميل، وقيل هو السخي السري الشاب. انتهى النقل من اللسان. يقول حسان: لكل نجيب منجب زخرت به، مهذبة أعراقها لم ترهق، كجفنة والقمقام عمر بن عامر، وأولاد ماء المزن وابني محرق، وحارثة الغطريف أو كابن منذر،
ومثل أبي قابوس رب الخورنقي. ومن هذه الأوصاف الصنديد جاء في اللسان، الصنديد الملك الضخم الشريف. قال الأصمعي: الصنديد والصنتيت السيد الشريف، وقيل السيد الشجاع. والصناديد الشدائد من الأمور والدواهي. وكان الحسن يقول: نعوذ بالله من صناديد القدر، أي من دواهيه ونوائبه العظام الغوالب. انتهى النقل من اللسان. تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: دارت بنا الأرض أو كادت تدور بنا، يا لهف نفسي فقد لاقيت صنديدا. ويقول حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ماض على الهول ركاب لما قطعوا، إذا الكمات تحاموا في الصناديد. ومن هذه الأوصاف الأروع، جاء في تاج العروس: والأروع من الرجال من يعجبك بحسنه وجهارة منظره، مع الكرم والفضل والسؤدد أو بشجاعته. وقيل الأروع هو الجميل الذي يروعك حسنه ويعجبك إذا رأيته. ومن هذه الأوصاف البهلول، وهو السيد الحسن النفس. وفي تاج العروس: والبهلول الضحاك من الرجال والسيد الجامع لكل خير، عن السيرافي. وقال ابن عباد: هو الحيي الكريم والجمع البهاليل. ومنه قول الحافظ ابن حجر يمدح بني العباس: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس. انتهى النقل من التاج. ومنه قول الفرزدق: والخيل تعرف من جذيمة أنها تعدو بكل سميدع بهلول. وقول حسان: ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغطريف مجدا مؤثلا. ومن هذه الأوصاف السميدع، وهو كما في اللسان الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكناف، وقيل هو الشجاع. يقول النابغة الجعدي: أشم طويل الساعدين سميدع، إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا. ومن هذه الأوصاف المعمم، وهو المسود في قومه. وفي اللسان: وعمم الرجل سود، أي صار سيدا لقومه، لأن تيجان العرب العمائم، فكما قيل في العجم توج من التاج، قيل في العرب عمم من العمامة. قال العجاج: وفيهم إذ عمم المعمم. والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم، وكانوا إذا سودوا رجلا أي جعلوه سيدا عليهم عمموه عمامة حمراء. تقول الخنساء: قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم، نعم المعمم للداعين نصاروا.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.
3: أنا حبيت وصرت في شانك، في شانك أنا حبيت وصرت في شانك، وانسى وقلبي حار خاف الله
4: يا حبوب.

0: ده المحبوب بالحب جادانا جادانا ده المحبوب بالحب جادانا حديث الروح والقلب يا احباب خاف الله
1: يا حبو.

0: عرفات العلم الأسماء.
1: كان مقر المجلس العالي في مدرسة الكفاح أو مدرسة الصديق حاليا يعني، وأيضا سكرتارية الدولة القعطية بمدرسة أروى يعني. وأيضا أنتم يعني بالقرب من سكرتارية الدولة أو رئاسة الوزراء في ذاك الوقت، يعني هل في هناك يعني علاقات يعني أو القضاء مستقل عن الدولة عن سكرتارية عن الحكومة؟
2: لا يعني المبنى هذا تقول عليه مدرسة اللي فيها لكسرة الآن مدرسة حاليا مدرسة
1: أروى،
2: يعني هذه مستوعبة يعني كل الدوائر القضائية، المحاكم القضائية، المحكمة الجنائية، المحكمة الأولية المتعلقة بالحوار الشخصية، المحكمة الشرعية الابتدائية، محكمة الاستئناف، إدارة الأوقاف والتركات، مكتب التفتيش القضائي، هذه كلها المحكمة العليا والمجلس العالي نسميه المجلس العالي الشرعي، كل هذه يعني تضمها هذه العمارة. الأروى هذه أروى فيها ديوان الوزارة وفيها المكتب المالي وفيها إدارة المالية وفيها إدارة الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات وفيها إدارة الأشغال والمياه والأراضي وفيها الإدارة الإقليمية، هذه تضم معظم الدوائر في السلطنة القعيطية في هذا العداء. مبنى هذا أقام الدكتور محمد عبد القادر بافقية، هذا مبنى المتاحف خارج السدة، ومعظم الدوائر كلها مستوعبة في هذا المبنى حق أروالي، لأنه هذا في الأربعينات هذا أسس أقام هذا العمارة من جزء من حصن الكساد السلطان صالح 48. وفي السكة كانت يعني إدارة التعليم الأهلي وقت الشيخ عبد الله الناخبي ومحمد وبكر بن قاسم، والأندية الرياضية كوكب المكلا، شباب المكلا، اتحاد المكلا، وفي أيضا مكتب الاستعلامات تابع للإدارة البريطانية، مكتب الاستعلامات
1: اللي فيه سعاود
2: أحمد دانا. والدوائر كلها هذه في موقع واحد، يعني تصور يعني إدارة الأشغال مسؤولة عن ما يتجاوز كادرها عن 17 نفر بالكاد. إدارة الأشغال تضم إدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة العقار وإدارة الطرقات، يعني 5 دوائر في شخص واحد.
1: طيب يعني في هذاك الوقت وانت في هذه الفترة من 58 إلى 70 كان يعني دائما تشوف أكبر الشخصيات في ذاك الوقت، كيف تصف مثلا جيهان خان؟ هل شفته؟ هل قابلته؟
2: شفته من بعيد، لا ما قابلته ولا ما شفته ولا قابلته من بعيد. يعني
1: محمد عبد القادر بمطرف،
2: محمد عبد القادر بمطرف باستمرار، لأنه الرجل يمشي في الأرض يعني. محمد عبد القادر بمطرف ذاك الوقت كنت نائب وزير، استعارته الدولة القعيطية يعني. وجاء نائب وزير في عهد الشيخ رواخ الشيخ القدال، القدال سيد القدال، اللي جاء بعد هذا الشيخ القدال هذا جابوا الأستاذ محمد مطرف أطلق على وزير الدولة بدل سكرتير الدولة وزير السلطنة، تغير اللقب الحكومي. وكان السيد الدكتور الأستاذ محمد عبد القادر مطرف نائب وزير، فوق اليافطة في المكتب حقه هذا مكتوب نائب وزير السلطنة استاذ محمد عبد القادر بمطرف يعني. فنشوفه دائما كثير ما يجلس هو في مكتبة احمد سيد حداد، وايضا في قهوة مقهى خميس بازهير مع اخوه يعني، رجل يعني متواضع يعني وصاحب قلم يعني.
1: محمد عبد القادر بافقي.
2: الدكتور محمد عبد القادر بافقي تفرغ للنادي الثقافي يعني، وحوله كوكبه من ال.
1: قابلته أكثر مرة.
2: فقد فينا محمد عبد القادر نعم. فأكثر وقته قضاه في بعدين المنطقة الصالحية عندما عين عميد للتعليم مؤسسة التعليم في غير بوزير معلمين الوسطى المعاهد

0: إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضاحيها. والآن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وياكم ما تبقى من برنامج من رحيق العمر.
1: الدولة نشوفهم لما يتمعون بنهم 17، ما حد مداري ما كنا نعلم إلا من أخبار الصحافة أنا يجتمعوا على هذا. فالقضاء يعني كان

Voilà, c'est pas bien. À se prier. Voilà, c'est pas bien. À se prier.

考えない。

0: تقرروا من السلطان أن الوزير على أساس أنه تكون لجنة رياضية منظمة لنشطة نشطة رياضية مختلفة هذه من أرباب الشعب.
1: قبل الانتقال

Endokultur, Endokultur.

مثلا سريع، وعضوية عبد الله محمد العماري، وعضوية أيضا عن السيد علي محمد مليحي في هذه الأحكام محكمة الاستئناف تنظر أمام الإسرائيلي في قضايا القتل الاستئناف، في قضايا الأخرى مراجعة، في المحكمة الابتدائية هذه مكونة من قاضي واحد وعدد من الكتبة، محكمة أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية تسمى المحكمة الأولية تتعلق بالإبداع والزواج وغيره، المحكمة الجنائية نفس الشيء، يعني فيها مستدعي استغلال، المحكمة الأولية هذا أحوال شخصية، هذه محكمة خاصة بالجانب التجاري والمخالفات التجارية أو حقوق، فكانت الوضع القضائي مرتب وشخصياته هذه، حتى أنه يعني بعض الصحف هكذا تروح من بعيد إلى بعيد يعني حول زيد أو عمر، فيقدمون لهم تقدم لهم استدعاء هذا صاحب الصحيفة، تأكد من الموضوع لا ترموا هكذا إزافة معي، متى وجدت وليكم إدانة الأدلة القاطعة هذه يمكنكم التحدث، أما هكذا على الماشي ما يصح، وكانت أيضا حتى الصحافة يعني تحترم الموضوع، ولما يعني عرض القضاء يعني شاهد عبد الله أبو بكير أوجد إلى القضايا من الألوية الستة حق المعيدين، فحينما يعني تكون في مخالفات هكذا باينه

ممكن وفقنا إن شاء الله أقدركم مثلاً قال لي حسين ما شاء الله يعني مرتب عارف أنا

0: مرتباتهم عالية عالية، مرتبات المال ليست من الحيط التمويل هذا ثانوي من مال تحسين المستعمرة.
1: طيب الشيخ عبد الرحمن
0: اشتغلت معه عندما يكون خارج المكلة، كنت أرى فوقه هذا كاتب
1: تفتيش
0: قضايا، نعم مكتب تفتيش القضايا هذه. وزرنا هذا دوعاً كلها مرتين، زرنا الحجر مرتين، زرنا هذا دمون مرتين، يعني هاي نخد لقد في كل بلاد يومين ثلاثية. وكان أيضاً يعني عنده سلطة موجب صلاحية هذا المكتب أنه يمثل دور رئيس النيابة، يزور أيضا مراكز الشرطة، نروح دوحة نزور مراكز الشرطة، نروح نزور مدار الميس البلدي، نروح نزور محكمة نائب اللواء في دوحة، في دوحة في أرمى في الشهر في حجر في
1: تجد الملاحظات
0: طبعا.

0: كانت قضايا القتل هذه ما تنظر فيها، ما ينظر فيها قاضي اللواء، قاضي قضايا القتل تحديدا ما ينظر فيها. وانا ما بحدد التحقيق اولي، بس نائب اللواء وقاضي اللواء ويرفع الملف هذه المخلة، وينظر تنظر قضية القتل هذه محكمة الاستئناف كونها هذه من ثلاثة أعضاء تنظرها ابتداء، وتقدم للمجلس العالي استئنافا ينظر حضورها أربعة. فكانت الأوضاع القضائية هذا مرتبة، وما ما تدخل السلطة،
1: السجون كانت مرتبطة بالمجلس العالي،
0: لا السجون مرتبطة هذا بالجيش النظام.
1: لكن هل تفتيش من المجلس العالي من المجلس القضاء تفتيش يعني؟
0: والله ما حصل. نعم نحن عندما يكون في محكوم بالإعدام تم مصادقة على تنفيذ حكم الإعدام من المجلس العالي ويعلى

0: يقول هذا ويلبس الناس الأحمر وهذا الدكتور هذه وضع شعره يعني ثلاثة يصطفون وليد ربنا واحد لكن ثلاثة ما تقدر تميز من جرب
1: في حضور المواطنين
0: أيضا وجود يعني فتاح جون بس بعيد يعني بعيد من
1: هل ترفع المنديل السوداء؟
0: خلاص

0: صح.
1: يعني كده بعضهم ما يعرف هي ضرر وجيه في الشارع حماية للناس
0: ما يتم مشكلة
1: ما يتم كان الإشراف على السجون رجع تحت مسؤولية قاعدية
0: شنو طيب الدراويش برضو يعني بصورة لا دراويش بس عابرين يعني
1: ما شاء الله يعني وفنيه

0: يكون عبد الله بن زياد بعدين مكلف رسخ الوضع محمد بن كلا
1: طيب
0: عدوين زياد الأوراق التركات والغيرها
2: نظمها يعني نظم التركات
0: نعم نظمها ثم أسن إليه مع التعليم الأخير للقضاء أسن إليه أسنة إليه رئاسة محكمة الاستئناف ثم يعني حان وقت المعاش وغادر وجابوا السيد عبد الله محفوظ الحداد من قضاء الشهر وعين هذا رئيس محكمة الاستئناف حان موعد ذهاب الشيخ عبد الله بكير المعاش جاء رفعوا السيد عبد الله الحداد من رئيس محكمة الاستئناف إلى رئيس المجلس العام ولم يطلب
2: السيد محسن البنوي

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. عبد الله الساول، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عامر أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلة الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمالها واستكمال الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر العام التأسيسي الجمعية العمومية للمجلس. بتكليف من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عقد وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اليوم بمدينة المكلا لقاء مع قيادة مؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية في إطار متابعة أوضاع ميناء المكلا والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات وبحث خطط تطويره وتعزيز دوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والتنموية بالمحافظة. شهد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مراسم توقيع عقود اتفاقيات التعاون بين صندوق تنمية المهارات فرع حضرموت مع المعهد التقني الصناعي والمعهد التقني التجاري ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت وكلية المجتمع بسيئون، وذلك في إطار تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس سير الأعمال الجارية في مشروع ترميم وتأهيل قصر سلطان القعيطي بمدينة المكلا ضمن برنامج توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة والذي ينفذ بالشراكة مع اليونسكو.

بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن

نضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله.

مستمعينا الاعزاء، وصلنا وياكم الى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الخميس 23 من صفر 1448 هجريه، او 23 عام، السادس من اغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبل تحيات طاقم العمل الاذاعي الذي كان معكم طيله اليوم، على امل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعه 7، الى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا الصوت حضرموت.